كشكت قوليلي ضايق حيراني ومشينا بيلا وكمتي ميد العلي مالي وبرا بيا ناماسي وبري مكشكي وي هكا تامد خوضة برا قلوبي مبخوضة وهكا تامد

مفتي سعيد أغا نزراوي. مفتي سعيد أغا نزراوي.

وعشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال أخد شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال أخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا صواناك شكولو جبانك دارا ورا ورا ورا ورا ورا صواناك شكولو جبانك دارا.

كنت بقل من راكر فرمان وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنالا بطي كتشيز مرم تبخل من راكر فرمان وظل شاوتي ورم باديتنا تجمر درمان وتنالا بطي كتشي تباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشي تباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان بو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان بو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر

دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده ونكارم.

بعتذر عليك يا لي حبيب وديار وجيران قال ما امتك هزلاب الخراص وربنا قام بنا شباب وكذا حسن قام خبر إسرائيل خبر خبر كتر أنا بأغرض خزان اشترى جفايا

غزلهم الخراب المقيم ذكرناك يا بحضر عشرين غزال حضر عشرين خدمة خدمة جارو جسد مجد بقيم عدد

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منضمنا ماشيين.

0: صباحو دمو روجه وتفد خوش بن جهدارين آرتا هيفي دكم وانتفد بخير بن بخوشي بن بجش بيني بن دوي صباحا خوش ده صباحا بايزه بايزه كولو باش خوراغان ديه وي صباحي صباحا بخير با ديانا
1: صباحا تجي بخير بعد الله صباحا وتفد بخير وخوشي با جهداري هجاو دلال وي صباحي تجي خوك ريولو جرنج بايزه دلدم بهيفي ما كروجه و برنج كي خوش وجش درباس ببه

0: وبلكي جلك كسان جي نها بس بيت دس بروج أخو كرنا وصباح أخو كرنا بيت عشتي دس بقحوة كرنا دل دا جلك كسانة كوب عودين تاشتي ناخن تاني عودين دس بروج أخو دكين ياب شغراكي ياجيب شغاري قحوة ياجيب قحوة تانية
1: او احري نباشا الغوري كسيم بسبور ديبيجن ديانا بتايبات عمد دمك دانا قل لك جرينجيا تاشتي هي قو ام دبينن حالاتي نسياني لجمع قشا بربويا بلكي او زحمتي جياني زيدابونا هم بريوي او خارنا قو تي خستن وك خلق ناخن بري تتحسيات دي شكلن درنجن سيرنجن لسر تاشتيني ولو بمهن دو دريج ها يعني زبستان بها طايا بنير وشكلك دو مربى بو وهو أف بو زيتون بو تابلي ولو تتحسيات خل باشترين جانكا أسج بحسا صحيا دكم روشا وان باشتر بو أنا تدقيه كد بيش بير كرم
0: بربوي إيش بير كرم
1: بربوي إجانزا مسؤوليات بربوني نزانا ما خوارنا من القوري تي خوستن جمجي ماري جادولو ما أيامي عالمي بحث ذكرنا ديانا جو إيروش رجع جهاني يا زهايمر جامش خارج جو والله زهايمر قلكي تتحس ولو زوجي بخلكي قشار شيد بقى جبر أبن سيانا هان تتحسني بزهايمرك جام بحث كر مقول كابسة بيتخارني آلي كاريا نسياني دكن جو هنا كيس سفق ببه جو يا بيشي محمد صالح جو تعشتيعته بروتينات تذهبن قلكي باش وأف قلكي آلي كارياتك جو تركيزاته زيد بقى
0: بلي

0: هادي هادي روجي بايزي دل داولود كيفاني في خودو جاني ويشان رو تدي أنا تسيرو دن تبي بينش نفكي دباران بوش نفكي دابوز بستان عادت دمسال ولو تينا قهر تنو هي بيكون هنا حال أو حال هنا تحاضر تيجي نها تنكرين هي خلق باشورو خو وكي آمده كارية دهندري مالي ديش بوي زبستاني نها تيكرين نها نو دس ببشوازيا بايزي ديكين إيرو تسيرو إيوارا جو غلقي جمدية يعني مره نما بكار چارشفاج در برازي إلا بطاني أوي قالند بن أنجخي مره كار بخو بقر حطا صباهيم بوي بس بتقال روشة هوا جيكر بس بحبكي با هي عور هيف بوانا ولو بوروك ما بحسا روشة هوا كر بوروك بگو من دانی نیفرو دین دوخته زروا گرمه ده چند پلین گرمه هیولو بلند بهینا جلو مرش درفه بگرمه تحسل ایواری جدایی مره پی تحسل ایواری زیفستانا نظامیش برکو دنیا گله کی جمیتی و هینکم فیس ببریم درباس من تروش هوات شو پاند ایروش هوایی العمودی
1: ایروش روش هوایی دانی سبه الباجاری دوری سیو سی ایوارات با بیستو دو دوش خوویست به ساعت هفته سبه وقتا اشخورا بوم یولو تتحسیا باشه هینکم سر جمع دیوه

0: نهضر يا تلفوني لقال ميا ريفا بري ريخ استنيج منظمة وايت هوب بريز زانا داود امي زيدا ترجي ناس بكند در باري فورما كويرو لدارد كفاكو بخواه ياسي يمينة دو بندروش ميا دنج جبوي عاشتي بريز زانا صباتا بخير با بهيفي ما تباشا
1: جلك سباس سلچابا مامس
2: جلك سباس جبو تاو تبلي بونا تا دخازم بيشي ناس بكم بيشهشت ون في ناوي هل بجيرن دنجين جبو عشتية يان أصوات من أجل السلام وكسر نافكي جبو في فورما صالانة ياسويم وچنا ما يا قوة بيتر دخوست بجيهيني يدريا في ناوي دا كرم بك
1: شكرا جلك سباس جبو أف فورما جام تشي دكنج دحزار بيستو تشارد أف ياسي يمينة أم لباجر قامش لتريدكن. تما من نافي أصوات من أجل السلام دنجش بو أشتية أم تريدكن. أجبر قافا جمادس فكرهم في فرماها لداخل سوري يعني جلكي بارتشا ببو نافبرا جلك آليان. فأجبر بنا ما خص أم يعني نامين أشتية هلدن حمودة برين سوريا كوج باجارين كردي باكر رو جلات دي سوريه او نامه در كوين اشخواه گريدان اوه او روجا جيهاني جيهيه كو روجا عشتيا جيهاني
0: بله زيده تر بريزانا فورما ايسال ده او دوز و ديالوگين كو هنه نقاش بكين چنا دناوا في منتده و بحثا چو اره كرن و ايسال كي زيده تر تده بش دارد في فورما هاني ده
1: تمام أنا صلا أول يعني ده حزار وبستشار ما بحسا دورة وجواكا سيفيل أفا كنا عشتية ذكر صلا ده دوا ده حزار وبستو بينج درجة مصرية هلوشي أبو فما بحسا سي مجاري سركة ذكرن يكجي عملية سياسية يك إعادة العمار ويك عدالة انتقالية أبو إيصال أم دبينين خاصة يعني بالنسبة بازارين كردير زبرين كردير دنجك شي بو ينا قرار فبري وحكومته جلكتش مهمانه
2: زانا جلك جارا بحثها اشتي دباغر ام
1: سل سل هي جربنا ما يعني جربنا ما خصنا بيصل حكومته باش دار بكن مديريات فارسغا حسكي يعني بذي مثلا يعني وك مديرية ثقافية مديرية شؤون الاجتماعية والعمل
0: بلي زانا دنجي ما دبهيزة
2: قد بي دنجي جمتا زانا خيا انترنت ناخرته نظانم ويهوالين بلكي هولدانا كيبكن جبوغو ديسا تليفوني بزانا داود را جريدن اما بيتر بحثا منتدى كيتكن منتدى صالانا قو تشيد با افورما وكا سيما بيتر وي كسين ريخستني جواكا سيفيل تيدا بجدار بن مدخص امناز بكن نافكاتيا جيرا دسني شانكرين دبيجا اصوات من اجل السلام ايجا قال لك جارة بحث السلام دبال لسر اصلا سياسي جي ايرو مدخص ام بيتر لسر اصلا جواكي ويناس بكن زانا دي ساب مرايا كرم بك دنجي تدهاتا قد كرن دوبارة بك زانا لكو ام اسال جبو
1: بشتي عم مغو اسال
2: دي سادن جيزاناتي قد كرن انترنت لبازانا بتمامينا باشا قال لك قلسة زانازن زانم تكاري باجي خوب قهري بو انترنت باش با دنجي تا يكجار نايمة قال لك قد ببراستي قال لك برس دبخت كامو ديانا يدهبون هناك جبو زانا ما تخصم بيتر لسر في هكي ناس بكم في فورماهان باقو صالانا صالة سياولو نافكاتي جيره البجارتن بحسا عشتية ديكا او وي چبا نامي اوان چبو گلك دفرام امتزان گلك بيكات لي هنا جواك كا يعني جدا جدا چاندك جدا جدا رنگ رنگ اجا رولوان ريخ سنين جواكا سفيل چنه گو بيتر ديالوگي باش وكن لهف كرني بيتر بكن تفاهمي زيده تر بكن طيبت ام دمك اذا جار ناجيب طيبت ام دمك اذا درباس بن هنكي دمك هستيارك وتشتك رود ده دجيدا او ناكو كي وگو تنين كيني
0: اتنا برا بيكاتا ياند طيبت شيدو با
2: از نابي جمجش لبشك هيا باندور دبا او او اگو ايجا ام ناخوازن ابيا كايا هبا يعني دد حردو دوري اي بوريدا وك دوريا سسيا وي تشبيك بينا تشجو داهيد في دوري وي دوريا دوان دورين دند هيا تشبيك انين جارك دن زانا مريا كرم بك زانا
1: جالكس باس ما بحث ذكر بيسال ان ويكيف اجدار دبا
0: ويكيف
1: اجدار دبا ايسال امي واض ويشخيب الحبتو ما تابل مديريا شون اجتماعي وعمله مديريا احصاء وتخطيطه مديريا منطقة قامش دوية ومديرية ثقافية. أف كسانا يعني أف مديريات وبين بحثة واقعي مديريات خوبك. تقي تحديات جموانا هنا. وش قريدانا با تحدياتا بأفاكرنا أشتية في منطقة هنا. نقوري وجباكا سبيل برسي خوشوانا بكن. جبو قتالي نارينك جباكا سبيل جبو أفاكرنا أشتية في نفسي ذلكي.
2: مليم. زانا قال لك جارا ام دبهيزن او اشتي لسر اسطا سياسي يعني چه واتايا اشتي لسر اسطا جواكي وروجانا اجبوا وكا جواكا سبيل
1: براسين يعني ايسال شو ما قال لك يركزان دو نتاوى ام توافق سياسي نابرا بارتية سياسي ده ام بجين اجبال ام دبينينا اتفاق چه بویه مثلا دمی چه بویه نهین او شرخهان هید نفرا ملت وی نفچه ایده گله که امدو بینن دوره جواکا سویل لازم از بویه که
0: دجی آنی سرزمان ها او مجی بری آنی سرزمان که یعنی امدو دمی که دنم که اگر بویه رک چه دو به تامل و استرس اک دیکه و نفرا پیک هاته یانده تایویتی جیل دفری جان دیکنش برکل پارزگاه حسه کم دواری جواکی ده گله که پیک هاته و چاندین جدا جهرنگ به هوری جان دیکن ایجا اوری خستنین جواکی دی کارن روله که چاوا بلیزن دو باش کرن و پیش خستنا دیالوگی او تیک هشتنه که دنا برا وانده یعنی او تفاهمیت دنا برا یعنی پیک هاته حتانی پیک هاته که دی تر چه بکه
1: ام دبینن کو جواکا سویل گه ارکا خوی سرکر آبه او ادنا برا ملت و حکومت ده دورا خوبیلی زی یعنی جبر بیتر نزی کی ملتن بیتر نزی کی همه پیکاتا یعنی کارم بگین نرینن باش با وکرنا اشتی بلکی گه حکومت نکار بگی بلکی گه پارتیان سیاسی نکار بن بگینه ام نا بیشن و جواکا سویل کار با حر تشتی وقت بیچاره سر بکه بس يعني ودور رول كوي جلكي باش برده هذا وشو يعني وقف دبينن رول كوي جلكي باش هبو جي بري في مرحله هون واند خازن جا اف اف رولاي بميني يعني تشي جوهرتني سياسي تشي بن جواكا سيفيل النمري يعني هل بمين لبينا تشي
2: بلي پشتی رخستنا وی فرمی وکا جارا سیم یعنی او حردو جاری نئی در باس بوی زانا و چشی قزنج کر یعنی او هیوی و چنه گو کسیم بشدار دوی دوری ده ای سال پیدر کبین یعنی یعنی انجام چبن ده هیوی و ده
1: على سالا 2024 و 2025 وضع هیوی منطقه تشکیده بو یعنی باکر رجلات سوریه بو و علیه داخل به ف مچاوا دخواست ما الحين دولي بلف علي دولي هم قضيه في منطقه بكن اولويه فعالين دولي راه ايصال دي سهر او اولويه لتشكي دي جماهيريه خاصه بشتي مثلا دمجي جيبويه هم مچاوا بهن حكومه جي باركي خل فين افتشي اهان رابط ولغوري و چه تشتهیگ حکومت نکاره بکه یا ناکه او بخواه همکارم بگینن فعالین دولی جمعه هی مثال هر سال مؤتمر بروکسل چه دوه پارل شامی بو مکاری بو مثلا دریا به فرما هانده ام او توصیات و مخرجات اینا لوید عرض بکن ام بگینن کسی کارن استجابة كيش بطل سياطر بكين يعني
0: بالي هيفي اوكو فورما يصال جي بباولو جهك خوي باش دواري عشتية دا بقرا دست طيبة تيجي دناوا جواكي دا دناوا بيكاتين كو دلوي جواكي دا بهفر جيان ديكن بهر تشتي بخوشي بري نخوشي خوي إجار جالك سباس جبوتا ربي بري جيبجي كار يتنفيزي يريخسنا وايت هوب زانا داو تل جالمابو سعادة تخوش بي
1: جالك سباس
2: سعادة تخوش زانا

0: أنا دامي مش فادر بسياس عافي ما بشار مهما رتبي خو نسندية فكتي ما هالشارة إيه ما أجب أجارم شونو هاتن قلك يسرب ناكل في اللي بس هنا كبالي ما إيه قندا هنا قلك يسروان تكلف شونو هاتن سروان تكلف الفرد خون يعني إن مع شيخو بربري مع شيخو دقات شونو هاتن ناخو الخوار ناخو داتين يعني أم دوزا مع شيخو تكن زارو كم هورن نخوشي هي دبن دينات مان يعني
1: اوه ایگو چند مهارت به خونستی نجباری و دینا بکه و دبین دینا ده بمینه و زحمتی حری منزنه براستی سکن آوانی نرازی بونه در باری وی یکی بو هفکارا ما اول و پشتی را پرسینه بر خدا کارمنده کیج کارمنده نخوشخانه شهید خوابت و هف پیوینا به حاضر کر او کارمند ناوی وی زیرین فرحان بو
2: گودرن رادیا آرتا ایرو البجاری دربسیه به طایبت کارمندن مشفا شهید خبط البجاری دربسیه وکی احتیجاجه که چه کرن ایجه نهای یکیش کارمندن وین خوشخانه مرایه زیرین فرحان دماتا باش بم شبو چی وین ایرو درکتن احتیجاجه؟
3: سرچان باب خیر هاتنه براستیم ایرو درکتن احتیجاجه که جبرگ افچار مه اکارمندی مشفا شهید خبط امبیرات بکاردگل ویدر آهانه یعنی افچار مهن کسی ما امتیل ویده دوام دکن 24 ساعتا 24 ساعتا مصروفه گیشی مجبری که خود دن راتب تندنه ام بهیوینه دنگه ما بگی مدیریا صحا بگی وزارا صحا جمر رواتبه ما صرف بکن یعنی کاش بوچه ام بی راتبن مالا ما زاروکی ما ام گیشی دو خود هیلی لم تیوی در هانی جبو خدمتا ملتی خو بکن لفر بقدر المستطاع بچه اگر کیمانی هبن بکیمانی تندنه جی براستي هو أفطاقة الجمل المستوصف هاي يعني بلكي أنا أقول لك حبيل ماجو دار دي كندي بيجو أمتين في درا مثلاً تختار تنا أو جينا بدستي معي إمكانياتي جتين درباسي هندري مستوصف در بسية دبن أفن يعني أم كادري صحة أي تمريض في درا بستو شار ساعة أنا بنداء إسعافات أنا أم كاريخو قشي راد بن بس بمقابل حتى كنجي يعني
2: لفين خوش خانة ونتند كستيد كارد
3: أم كارمند بي أطباء أم حشتي وبنش كارمند في دران تف إداريين وتف يعني ممرضين وإداريين وإسعاف كشي ما عم حشتي وبينش حبل
2: هو أطباء اللي مش بتداوين نجبر جار جانا ولو قازني خلقي هاني دبيجنا إنه دكتوري مناوب تنانا
3: براستي دكتوري ما هو إيه داخلية اللي فيدرانا ودكتورة كنسائية إيه تين أوجي دوامي إداري يعني تين شاربين ساعة الفيدرا هاني عيادات المشين نودر
2: شخوين إيرو دركتن احتجاجي احتجاجا وتاني إيرو يا ياوني هرتم دركبن
3: أم إيرو دركتن براسي بدنجي بنافي كارمن دا قشتكا أم دركتن ندنجي خو بقي المديرية صحة وزارة صحة إيرو أم دركتن طبعا أم كار ناس كنينن جبرق أم بيزانن شو قندي إيه در دورا دربيسية هن وملتي هندري دربيسية قشيوان أف مركزا خدمي آم مجاني تاني اللي في دراية أم ناخوازن تعدى بقية ملت أم تعديد قينين خوا في سبيل تعدى نقية ملت أم لفر كاردكن بستو تشار ساعتا أم كاري خو ناسا كنين تاني احتجاجا ما متخوازن دقية ما بقية بقية هركسي
2: بهتر دا خوازي وچنا
3: أم دخوازن رواتبه مجبر صرف بكني أفت شي هاني حقي مي ش حقي مي قو إلو راتبه ما ورن جمر صرف كرن شكيد لين أخواز
2: رواتبه كشا هاتين سكناندن چي كسي قول بينا خوش خاني كارتك
3: بشكل عام إكشتك هاتي سكناندن ومشفا حق وطني عزيزي أحسكي جهاتي سكناندن وأقام شلوجي ويعني دو مشفا سريك عني يجي أوجي دركتن قوتن إيوان جي احتجاج شكر ورن راتبه ما فشش مهنا هاتين إيوان يعني حتى كنجي خواني هين هر دربي تردبي يعني مدى زمني
2: گودارن رادیا آرتا بمرابو زیری فرحان یکش کارمندن مشفا شهید خبات الباجاری در بسی گلکس باش بودا
1: هیوی آوه دیده مکنیز ده چهار سریک جوان کساره بیدی تنف کسین دو سلکی طبی ده براستی اگر کارمند بجو ممرد حتانی تختوران دوان ده خوشخانه یا ده کار دکن هیا ما چند مهان راتبه خون نستندنه

0: سبها ما بحثا تاشتی دکر دل دا یعنی ما دست بروج خو کرو برنامه کر ما بحثا تاشتی کرو ما جی تاشتی دا دست پی کر اجاوه کی تجی آنی سر زمان تو گدو سال بری داو اصناف گلی کل سر تاشتی تونه بونه ها تو چو صنفی بخوازه یعنی هگر از بحثا پنیر بکیم هگر از بحثا حتی زیتون ها بکم سی چار صنف زیتونی ابن آوکو بین آوکو عطونن گلک رنگی هن جب دمینه تشتی حری خوش سر تاشتی او مشتقات حلیبن نهار سر تاشتی اما هگر پنیر نص مصیبه بس هگر ماست نبکه انو او نتاشتی او کنو او تاشتی هنگشتونه یعنی صفره و کد بجین سینیه اساسی صحن اساسی لسر تاشتی او ماست ايش اقول لك اصنافي يعني جيت اشتهري خوشي او هجرز بحساوي جيمر بكم او جات اشتي في بي في جريداي كو حميم اشتقاتي حليب طاشتي يا مره خوش ديك
1: درباري في كيف كارا مروسلين بري خدا بريز على الدين حمي يج خلكين قامش لويا بحسا جداهي واختلاف عندنا برا اسعار دي او غلاء معيشي اكو تشيبو يا بتايبت بشتي بلندبونا مازوتي وبري وي جا كابي تشد بيجا بفرق جداهي تشل بادر دي كذا بزماني عربي اميلي قهدار بك
2: يسعد اوقاتكم مستمعي راديو ارتا. اليوم بدنا نحكي بشكل بسيط عن مصاريف الحياة اليومية والاشياء اللي تغيرت بالشراء وشو اللي اختلف وكيف الناس عم تدبر امورها لما الدخل بيضل ثابت والمصاريف عم تزيد. لحتى نعرف عن هالموضوع أكثر معي هلا من أحد المواطنين علاء الدين حمي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: بداية إذا بنقارن بين هلا وقبل شو أكثر شيء تغير بمشترياتك؟
3: هلا في كتير أشياء تغيرت بين هلا وقبل، مثل إنه المصروف المعيشي يعني اللي قبل كان يشتغل العامل يومي اللي كان يتراوح راتبه بين 30-50 ألف يومية. اليوم إذا العامل ياخذ هيك راتب أكيد ما رح يقدر يعيش، لأن المصروف اليومي صار ما يتخطى فوق 100 ألف.
2: في أشياء لسه بتشتريها لكن بكميات أقل.
3: هالشي أكيد يعني في كتير شغلات حاولنا نستغني عنها وفي شغلات اشتريناها بكميات أقل.
2: لما بتتوجه لمكان ويكون سعره غالي شو بتعمل عادة؟ بتستغني عنه كليا أو بتاخد كمية أقل أو بتاخد بديله؟
3: هلا بعض الأحيان إذا ما نكون محتاجينه نستغني عنه، لكن إذا بحاجته نحن نجيب شيء بديل.
2: شو البدائل اللي أكتر شيء عم تعتمد حاليا عليه بعد ارتفاع الأسعار اللي عم نشوفه وعم نلاحظ حاليا بالأسواق؟
3: والله حاليا إنه عم نلاحظ إنه حركة الأسواق بشكل عام صارت ضعيفة. يعني اليوم المواطن إذا بده ينزل على السوق يعني بده يحسب حسابه من 1,500,000 للمليونين مجرد شغلات التزامية للبيت هي فقط لا غير، ما عدا الترفيه. الترفيه هذا لا ده.
2: إذا نحكي عن راتبك، لما بينزل الراتب أول شيء كيف بتوزع المصروف بين المواصلات الأكل والكهرباء أو الإيجارات إذا كنت ساكن بالإيجار؟
3: لا، لما ينزل الراتب هي بتصير قصة تانية بين توزيع المصروف للحياة اليومية أو للمصروف المنزلي والإيجار البيت، هذا تصير خطة حسابية عميقة هذاك الوقت.
2: شو المصروف اللي عم تلاحظ انه زاد بآخر فترة؟ مصروف المواصلات او الاكل او الكهرباء؟
3: هلا بالنسبة للمواصلات زاد بشكل ضخم لدرجة انه اليوم العالم صار تستغني عن المواصلات. والاكل، الاكل زاد لكن العالم ما في شيء بديل عن الاكل. والكهرباء كمان زاد بشكل فظيع لدرجة انه اليوم في بعض عالم صارت تستغني عنه او تجيب البديل مثل الطاقات الشمسية.
2: لما بيخلص راتبك قبل آخر الشهر شو الشغلات اللي بتستغني عنها أو بتخفف منها؟
3: الشغلات اللي نستغني عنها مثل إنه شغلات مثل ما كنا نقول إنه ترفيهية، هي نستغني عنها بشكل كلي. طلعات فوتات زيادة هي ما تضل نهائيا. نلتزم بس بالأكل والشرب والالتزامات المنزلية فقط لا غير.
2: الشغلات الترفيهية يعني وقفناها، صارت بس الشغلات الضرورية
3: هاي لا تحكي عنها، هاي مباشرة توقف تلقائيا.
2: هل صرت تحسب مصروفك يوم بيوم أو أسبوع بأسبوع؟
3: هلا صرنا نحسب مصروفنا أسبوع بأسبوع. قبل كده ما نحسبه الأشهر، هلا أسبوع أسبوع وأحيانا توصل معنا نحسبه باليوم كمان.
2: هل في شغلة أساسية بحياتك كنت تشتريها وحاليا بعد الارتفاع استغنيت عنها أو خففت شوي منها، وخاصة أنتوا الشباب إذا بنحكي عن الدخان أو ما شابه؟
3: نحن بالنسبة للشباب خففنا الدخان لدرجة يعني يعني اليوم واحد منا كان يشرب باكيتين باليوم، انا احكي عن نفسي شخصي باكيتين باليوم، اليوم وصلت لباكيتة او 3/4 باكيتة لانه صار مصروف.
2: هذا شيء كمان كتير منيح لصحتكم.
3: هذا الشيء اكيد يعني طبعا.
2: في موقف معين صار معك مؤخرا داخل السوق او بالبيت وحسيت فعلا انه صار في تغيير كتير كبير بالاسعار؟
3: مو بس موقف، صارت معنا مواقف بالنسبه لهالشيء. هلا مثل انه مشات فتره كنا بالسوق شفنا انه رحنا فتنا لعند محل شاب رفيقنا لحتى نشتري ثياب، انه صدمنا بالاسعار. يعني كانت الكنزي حقها مثلا 150,000، اليوم تفوتي على المحل يقول لك حقها 250-300، يعني الشخص ينصدم. اذا اليوم راتبك انت كله على بعضه بالشهر ما يطلع 1.5 مليون، اذا بدك تشتري ثياب نص شهر تنكسر.
2: بالنهايه اذا بدك توصف لنا بكلمه او كلمتين كيف عم تدبر امورك بهالايام، وخاصه بعد الغلاء اللي صار مؤخرا بالسوق، شو بدك تحكي لنا؟
3: هي واحد شو ما بيحكي ما راح يقدر يعبر، لكن وقت مثل ما يقولوا انه بالتدفيش وبالزول حتى عم ندبر امورنا.
2: اختصرتها بكلمه واحده مو بكلمتين.
3: كلمه واحده مو بكلمتين.
2: كان معي هلا الاستاذ علاء الدين حمي، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا فيكي.
1: اوه باش فرقو دو دهی چه بویش برگو حرتشت گری دایی مازوته دیانا چون و هاتنو حر بیداغو در باز دبه ایجا او فرقات و جدهی تی روژانه ببینه دست پیدکه جحمه پیدوین مالی گوشتاشتی دست پیدکه خطانی شیوه.

قدرن أرضا سلاف لوبن طيبت كسين كرحي خو هردم سفكة دليوان هردم قش ودما وجهي هرخشبة أزدورين علمة دفي ساعة دي بربم مش خلقانوش برنامج راديو زين.

قدر ما روجك نوج أرطا يبقلك مجارين جور بجور ججيانا ما يا روجانا وطايبت تشتين كودي هلأم بسكن راوستن وبرساوية كيشخو بكن أريم تشاوى دكارن جيانا أخوة وجبات أخوة باشتر بكن إرمي دس بكن بمجارك جنجهي أكولوجيك بتر مقالة أو بوش وبلاش وتشتين دمينة بشتي بالتية كوتين الشوطاندن جنجهي ومبري أخوة بدن مجارك برفرهتر أو جي آشيتية سلامة كو بتر هرچقي سيئرو أم بايكي باكو باقج وجنجهي كي أولاد خوازن ليل كلكاوي جيجباكا كي آرامتر مساحا كي قوتو بيجي هبدو قبول كرن وهبدو فعم كرن كو إيرو روجا جيهاني يا آشيتية يجدنوا وين مجاري دجي ويبابتا كما يا تكنولوجي جيهبة طايبة تكنولوجيا درباسي حمو مجاري جيانا ما يا روجانا بويا لقل ما بمينن دور نارن.

إرو بستو يكي إلوني يا راستي جي بايزة وبايزة كيولو تامة عزمان بعور داقرتي وقريداية إجا كا إرو عامودي روشا كشو هوا دي چوابي لعمود إرو سيوچارة إيفاي داتك بحيا بيستان وكا مقو عوري يانجي عوري كي بربلاوة لقامش لو سيوچارة إيفاي داتك بحيا بيستو ديديان و ولحسا كي سيو شش هنا هاري بلند إيفاي داتك بستو چاران و إجا قداري ماج كشو هوا يحزكم دنجي وجي قدار بكم حزكم تاني أم ناخبن حزكم دنگو پیامون نرین واجی بگرم پرسه که من ایرو بوه های هر ایرو روژا جیهانی آشیتیه یه که آشیتیل دوره همه بر بلا ببه چشمره گرگ دکه پرسه که حسانه لگلگ بر سوان دناوه خوده دگره الهیویا تولیبونه و پیامی ومه لسر وی رقمه 0995 56 409 36

0: باشه گودارم بلام دست به مجار خوایای کمیم بکن تابت گلک مجار ایرود نوا دوری ده درو او تی جمازو تا کود به دست خستن و تأمین آوی بویا بخود چیرو ککی و بارگرانی اکی تا فاتورا که حیان ها خلک البندوین و بمخابینی نهاتی صرف کرن هر دو جیریل زکل سرو پلا آرتای ها تا پارو کرن جودکار اک جعامو ده بود تنی گری جوان کم بو کرد و کرمانجی و یکی دو گود که ام بینکتن ام فشلین نما عرد خو آجوتیه نما بزری خو کری و نجی فاتوره ما هات نداین یعنی هربنین جیانا روجانه دوی که خوشتر بوبایا لئیرو بویا بارکی لسر خلکی و مجارا من جینده دوری وی مجاره یه تابت گردای عرد و جوتکاریه پشتی پالتیه پشتی را کرنا عرد گهداره ما گلک پوش و پلاش و پاش مایه یه تابت گن موجه لعرده دمینه چو تشتی نعشق بین چو جی قرشق بین گلک جوتکارین ما و پرانی آوان جی بری خوددن شوطان دن آوان کوریه که هری حسانه و بلکی لسر بری کوان سوگ به اف جی دیده مکه ده که بدیل هر پیدا نابه و ترنگه که دیترتنه که فیده یکی جوان بگرن آگر جی گله که جاران راستو جی دوه دقیه ده همو تشت لپی خود شوتینه لگلو چل پی خود هیله روش آخیل کده ردمینه و او زندین ده نابا وی خاکه ده که بفیده و منفعت جعرده و چلوانته و یا هری گرنگ اف پاش مایه یه نهیج دیولا که بفه بارکی چاوا دکار بفه مورده کی جبو جوتکار و جبو هر شوانه کی پاز راستی جوا که آرتا ما خوست ام بهتر روبره کی مساحا کی بخصصین قالا مجارین اکولوژیک و جنگهی بکن هر دوره ما جوا که جزیره بعر دخوی بخیر و برکت ناس کریه دبه در باره دا جی مبری خدا گلک جهان جسو مبری خدا زوی مبری خدا کسی ام پسپور و دمگر راخو هر دم لچاره سریه بون که ام بزانه بن مبرسه وان پرسان شکو داره پیدا بکن کرم بکن لوی راپورت گودار بکن و بزانه بن چل عرده و ده چاره سریجی بچرنگی به من شرارة صغيرة وبعد بدقائق بيصير الحقل كله نار الدخان بيطلع لفوق والمخلفات بتختفي قدام عين المزارع بس السؤال هل اختفت فعلا؟ لأنه اللي انحرق مو بس قش وبقايا محصول جزء من الحكاية بقيت بالأرض وجزء طلع مع الدخان كل موسم حصاد بيترك وراه شي لا بيفوت بأكياس القمح ولا بيوصل للمخازن بعد انتهاء موسم الحصاد بتبقى بالحقول كميات من بقايا المحاصيل سواء كان قش، تبن وسيقان جافة وغالباً ما بيكون مصيره الحرق النار أسرع وأسهل طريقة للتخلص منها لكن شو يلي عم يصير بالتربة والكائنات اللي عم تعيش فيها وهل فعلا هالمخلفات مجرد بقايا لابد من التخلص منها ولا هي مورد يمكن الاستفادة منها بهالتقرير نتوجه للحقل بالبداية لنعرف ليش بيختار بعض المزارعين الحرق ضمن هالاستطلاع
1: اولا المخلفات الزراعه هاي نستفيد من القش هذا للتبن طبعا اذا في بحاجه للتبن يستعمل التبن اما ما بدون تبن هذا المخلفات يا بنحرقه اذا في كثافه زياده ما بنحسن نفلحها بحرقه هو حرقه مو جيده انا بقول لك لانه في شغلات مضره للارض للتربه للحيوانات في حشرات في شغلات هاي كلها النار تحرقه اذا في بديل قدر الاستطاع يا فلاحه عميقه هاي بكلف طبعا هاي فلاحه عميقه مو كل انسان يقدر صار بلخص وقتنا الحاضر يعني باعتباره مازوت غالي وشغله تكلفة أفلاح أكثر بل ما في غير بديل الحرق أو طريقة يعني بعد الرعاة إذا في مجال غنم إذا يرعى فيه بسيسي المجال كويس هاي
2: الحرق هو شيء سلبي هو لفضل انه هو واحد لا يحرق المحاصيل الشيء الايجابي هو لازم يكون يصبر لمطره مترتين ليدوب هالمحاصيل الشغله الثانيه لانه ما عندنا مرعى مناطقنا ما في مرعى هو لو في مرعى تاكل هالاسفير هذا ولفضل للاسف الشديد انه ما عندنا مرعى
3: اللي يحرق اولا يضر الحيوان ويضر الارض يعني انت شلت رزقك ليش تحرق رزق غيرك رزق الحيوان كمان هو كمان مثلك والله يضر الارض كمان وما ينفع قدر امكان يشيلوها لا يحرقوها الحرق حرام لانه هو شال رزقه خليه رزق الحيوان بالارض انا زرعت شريكي قال لي بدنا نسويها التبن بدنا نحصد بالحصاد التبن انا ما قبلت قلت له إلا بدي بيدي أحصد غير حصاد، تبن ما أبي وشوف الوضع، الأرض ناشفة والسماء ناشفة.
4: المحاصيل نحن كعاداتنا وتقاليدنا مو اليوم مبارح، أيام أجداد أجدادنا يقولوا الحرق كويس للحيوانات الضارة، مثلا في أعشاب، مثلا في شغلات تطلع من تحت التراب إنه نحرقها يروح كل شيء معها، يعني مثلا بعد ما راحت جات وقت الفلاح نفلح ونعطي بزارة وإنه الأخضر ما يطلع بسرعة. يعني بالنسبة للأرض نحن نشوفها مستفيدين نحن، يعني
0: النار ممكن تكون فعلاً الحل الأسرع بالنسبة للمزارع، خصوصاً لما ما بيتوفر عنده وسائل تانية بديلة للتخلص من هالكميات من المخلفات. لكن يلي بيبين إنه حل سريع على سطح الأرض لكنه بيترك أثر بيمتد إلى ما هو أبعد من الدخان اللي عم نشوفه. مثل ما أكدت المهندسة جليلة محمد اختصاص شعبة عامة، شو يلي عم يصير للتربة والكائنات الموجودة فيها لما نحرق بقايا المحاصيل؟
5: حرق التربة أو تعريض سطح التربة لدرجات حرارة مرتفعة رح تؤدي إلى تبخر الرطوبة الموجودة بالطبقة السطحية. طبعاً بتبخر الرطوبة هون نحن نكون أثرنا على الوسط المناسب لنمو الكائنات الحية الدقيقة، إضافة لتعريضها لدرجات حرارة عالية رح تسبب بموتها، وتبخر الماء من الطبقة السطحية رح يخليها أكثر عرضة للانجراف والتعرية ورح تأثر فيها الظروف الجوية بشكل أكبر. ما نحكي على الكائنات الحية الموجودة بالتربة طبعاً رح تنقسم لقسمين، قسم يكون مرئي قادر أنت تشوفه مثلاً مثل دودة الأرض، مثل النمل، مثل بعض الحشرات النافعة الموجودة بالتربة، والقسم الثاني يكون كائنات حية دقيقة. الاثنين لهم فوائد عظيمة للتربة، مثل ديدان الأرض رح تعمل على التهوية، فوجود ديدان الأرض أصلاً هي أكثر علامة على صحة الأرض. إضافة للكائنات الحية الدقيقة طبعاً بتعرضها للحرارة رح تموت، لأنه مبدئياً الكائنات الحية بدها رطوبة لحتى تتواجد بالتربة، فأنت لما عم تحرق عم تقضي على الرطوبة، إضافة أنك عم تلعب بالظروف الجوية المناسبة لمعيشتها يلي هي درجة حرارة مثالية، فأنت لما عم تخسر الاثنين عم ينعكس طبعاً سلباً على الإنتاجية، إنتاجية الأرض. المزارع يهمه تقريباً المسافة نص متر أو لمتر الموجودة بالطبقة السطحية للتربة، هي الطبقة اللي عم ينمو فيها المحاصيل. طبعاً ما عم يمتد فقط للطبقة السطحية، ممكن يتغلغل أكثر كمان تأثير درجات الحرارة، فممكن كمان نقتل الكائنات الحية بطبقات أعمق. صراحة الكائنات الحية الدقيقة مو إلى دور، هي إلى كل الدور، يعني أرض بلا كائنات حية دقيقة أرض ميتة. فالكائنات الحية الدقيقة هي الأول والأول آخر بموضوع تحليل المخلفات، بموضوع تحليل حتى الأسمدة اللي نحن عم نضيفها سواء كانت عضوية سواء كانت كيماوية، الكائنات الحية الدقيقة هي اللي عم بتحللها وتخليها من شكل غير متاح لشكل متاح. أنت قضيت على الجندي تبع المزارع الموجود بالأرض اللي عم بيساعده أنه يحصل على إنتاجية، يعني صراحة هي الخطوة غلط، فما بالك أنت عم تكررها سنة بعد سنة، فطبعاً رح تخسر خصوبة الأرض، رح تتحول الأراضي لأراضي قاحلة، إضافة أنه الأرض فقيرة رح تستوجب أو رح تلزم المزارع بإضافة أسمدة أكتر، أسمدة كيماوية، هم كلفة مادية ثقيلة عليه وهم ضرر للبيئة بكل مكوناتها. طبعا الأرض كمان رح تكون أكتر عرضة للإصابة بالأمراض، فبالتالي أنت رح تستخدم كمان مبيدات، وكمان رح ينعكس سلبا على الكائنات جوا التربة وبرة التربة وعلى المحصول المزروع. بالعكس، يعني التخلص منه أنت عم تخسر شيء قدمت لك يا الطبيعة ببلاش، يعني ليش لتخسر؟ بالعكس، فأنت في شيء مفيد عندك وببلاش، حصلت على محصولك واخذت الانتاج تبعك، وهدول رح تحرقن وتكبن مثل كأنك عم تكب شيء مهم.
0: طبعا طلع الموضوع اكبر بكتير من الدخان اللي عم نشوفه، فالنار واضح عم تأثر بحياة كاملة تحت رجلينا وعلى خصوبة التربة كمان على المدى الطويل. لكن إذا كان الحرق بيسبب كل هالأضرار، بيبقى السؤال الأهم، كيف ممكن للمزارع أنه يتخلص من مخلفات المحصول من دون حرقه؟ وهاي كانت أطروحة الدكتور نزار المخلف اختصاص إرشاد زراعي، وهل في بديل يمكن تطبيقه فعلاً على أرض الواقع؟
6: المزارع بدل ما يحرق خلفات المحاصيل في عنده بدائل علمية أخرى، يعني مثلا كبس التبن بالنسبة للقمح والشعير، هذا يقدر بدل ما يحرق يكبس التبن مشان يستفيد. هلا في عندنا كمان الفرم الآلي، فنفرض مثلا كان زارع هو ذرة أو قطن، فرم الآلي يقدر هو إيش يسوي؟ فرم آلي يستفيد منه يوزعها كغطاء للتربة، يزيد خصوبة التربة، أو التسبيد، يعني هاي التسبيد هو كومبوست يقدر يستفيد كمان من المخلفات. ففي بدائل علمية كلها هاي تقدر تسيل. بالنسبة لمنطقتنا نحن محافظة الحسكة أكثر شيء نستفيد هو تبن القمح والشعير، لأنه كلياتنا هون دارج هو زراعة القمح والشعير، فنستفيد من إيش هو القمح والشعير كتبن، يعني نكبس التبن. بس هون في بدك يكون عندنا معدات وآلات للكبس. طبعا هون المزارع ما عم يكبس وتصير بالات حسب بسنوات الخير، إيش يسوي؟ يقوم طالع التبن، وبسنوات بسنوات اللي يكون في خير ما يحتاج التبن. في عندنا كمان القطن والذرة، القطن والذرة كحطب، عيدان الذرة وورق الذرة، وهذول أفضل شيء من القيمة الغذائية هو التبن القمح والشعير. في عندنا منطقتنا الإرشاد الزراعي نظريا شغال، بس يعني على أرض الواقع ضعيف العمل، خاصة بسنوات الأزمة الأخيرة. في عندنا ضعف التمويل كمان، عندك بسبب المساحات الواسعة محافظة الحسكة ما عم تغطي الإرشاد الزراعي، يغطي كل هالأماكن هاي. فما الإرشاد الزراعي كان نقدر نقول نظريا شغال، لكن على أرض الواقع غير فعال نهائيا. هل المزارع منه هو يعرف؟ يعني هو إذا يلزم التبن بده يطالع تبن ويشتغل على موضوع، بس اذا ما يلزمه ما راح يخلي التبن، بده يلجئ لموضوع الحرق. بس هون احنا ايش في عندنا الفكره ان احنا ما عم نوفر له معدات او الات كبس، مثلا كبس بالات تبن. فهو المزارع بده حسب استفادته هو، حسب ما يستفيد هو. في منظمات الفاو صراحه وجمعيات بسيطه يعني وفرت بشكل مؤقت وصغير مشاريع معدات صغيرة مشان الكبس التبن في بعض الأماكن، لكن ليست على مستوى كبير أو واسع. هلا في عنا بقرى تلكوتشر تم توفير آلة مكبس صغيرة، هاي استخدموها مشان بالات كبس تبن، بس لازم المشروع يكون كبير على مستوى المحافظة، يعني ما مو جزئي لمزارع ومزارعين وثلاثة، فما راح يستفيد منه المزارع بشكل كبير. هلا نحن عم نقول الخلاصة، يعني الخلاصة نحن لما عم نقول للمزارع لا تحرق، بس في فجوة لما نقول له لا تحرق لازم نوفر له بديل، لازم ندعم المزارع هذا سواء كان بحصادات بآلات كبس، نوفر له تسويق لهذا التبن هذا اللي بده يسوي. مو والله بدنا نقول له خيو لا تحرق بس نحن مو موفرين له شيء. فهناك فجوة بين المنع وبين البديل.
0: من هون بتختلف الحكاية وما بتتوقف عند الضرر، فبقايا المحاصيل اللي بيشوفها البعض عبء في اللي عم يستناها بعد الحصاد. بقايا المحاصيل ما كانت تعامل دائماً على إنها مخلفات ولا بد من التخلص منها، فالتوجيهات الزراعية دائماً تدعو إلى عدم حرقها والاستفادة منها كعلف للمواشي. ونحن أكيد بالجزيرة بتتوفر عنا حقول القمح والشعير يلي بتكون بعد الحصاد مورد لمربي الثروة الحيوانية.
7: نحن مربين الغنم، يعني نحن بنعتمد على الحصاد بعد ما صاحب الملك عم يشيل رزقه يعني من الأرض. شو بيضل؟ بيضل أول شهر يعني هو الحصاد، بيجي الشعير والحنطة يعني من الشهر السادس للسابع نحن بنعتمد عليه يكون كويس. يعني في قمح شعير هاي السنة بلقت على الأرض، الغنم بيأكلها بنستفيد منها، الغنم بيسمن منها. وآخر شيء كمان يعني من الشهر السادس لتقريبا للعاشر نحن بنعتمد على الفراز يعني، والفراز كويس يعني حسب العدد المواشي الموجودة عند العالم. يعني في منهم 10 أغنام، في منهم 200 غنمة، في منهم 100 غنمة. يعني أول شيء أيام زمان يعني كنا نلم السفير ونقوم ويجي الحصان سوية التبن ونشيله للشدة يعني للأغنام. بتوفر والله بصراحة بتوفر، يعني هلا اللي عنده 10 غنمات يعني بتوفر عليه، مثلا بتوفر عليه كتير والله، يعني تحديد شقد ما بنعرف يعني ما نحسبه هو.

0: هون تغيرت الزاوية. المخلفات اللي ممكن يشوفها المزارع بقايا من موسم انتهى ممكن تكون بالنسبة لمربي المواشي علف أو حتى مورد يخفف عنه كلفة موسم تاني. واضح أنه المشكلة ربما بتبلش من طريقة نظرنا لبقايا المحاصيل نفسها، عم نسميها مخلفات، لكن شو لو ما كانت هي بالأساس مخلفات؟ قش وتبن وسيقان جافة ممكن تتحول لمادة عضوية أو حتى بتدخل بصناعة السماد. ولنشوف شو رأي الدكتور محمد الخلف اختصاص أسمدة عضوية بهالموضوع. هل يمكن أنه ننتقل من فكرة كيف نتخلص منها إلى سؤال تاني، كيف نستفيد منها؟
1: ننصح بقايا المحصول أولاً أثناء عملية الحصاد أنه يتم حصاد النسبة للقمح من الأسفل، يعني ما يكون لارتفاع الحصاد على مستوى عالي، لأنه هذه بقايا المحصول هي تعتبر ذي قيمة اقتصادية، خاصة إذا استخدمتها في إنتاج الكومبوست أو السماد العضوي. طبعاً مو لوحده، أنت بإمكانك تستخدم كل المخلفات مع القش القمح مع القش الشعير، أي واحد منهم تعمل على خلط هذه المخلفات مع بعضها لتصل نسبة سي على إن. الأفضل هي لازم تكون 1:25، عبارة أنت توازن هذه النسبة من خلال خلط مخلفات ذات نسبة سي على إن منخفضة مع مخلفات ذات نسبة سي على إن مرتفعة. طريقة الحصول عليها هي بسيطة جدا، بإمكان المزارع نفسه أنه يشتغل بالبيت بأنه يعمل حفرة تكون بعيدة عن المنزل ليس بجهة الهواء، ثم يجيب هذه المخلفات بالإضافة المخلفات النباتية مع مخلفات الحيوانات، يعمل على عملية الخلط بإضافة الماء والخلط كل 10-15 يوم. خلال 90 يوم إلى 100 يوم يحصل على منتج كومبوست صالح للاستخدام الإضافة إلى التربة. وقلنا المدة هاي 90 أو الأقل يعتمد على إضافة الماء والتقليب، كلما كانت إضافة الماء والتقليب أكثر كلما كانت تختصر هذه المدة. استخدام السماد العضوي لوحده هو مفيد بس لا يؤدي بالغرض، والسماد المعدني صح هو يحوي على عناصر غذائية بقيمة عالية بس يسبب ضرر للتربة، لذلك نحن الحل هو أن يتم خلط السماد العضوي مع السماد المعدني بنسب محددة لتحصل على أفضل إنتاجية ودون أن يسبب أي ضرر للتربة والإنسان. هي مورد اقتصادي ونحن كمزارع يوجدها حقيقة، لأنه سنوات الجفاف مخلفات المحصول اللي هو التبن العلف الحيوانات يباع يمكن أن يكون أكثر قيمة اقتصادية من المنتج نفسه. جملة بسيطة، بدل ما تحرق مخلفاتك أنت بإمكانك أول شيء تجمع هذه المخلفات تستفيد منها وتكون مورد اقتصادي، وممكن إذا كنت نشيط أنك تفتح مشروع ربما أفضل مشروع الزراعة نفسه بإنتاج السماد الكومبوست والفيرمي كومبوست وغيره من الأسمدة العضوية الذي في غير محافظات يستخدمون مورد اقتصادي ومصدر رزق أفضل من الزراعة.
0: من نار تبدأ من بقايا موسم الحصاد إلى سماد يمكن أنه يعود إلى الأرض، بين الاثنين في خيارات كتيرة. الوصول إليها طبعاً يحتاج إلى المعرفة والإرشاد وحتى إلى وسائل بتساعد المزارع بتطبيقها. مخلفات المحاصيل ممكن تكون نهاية موسم، لكن أكيد بتكون بداية دورة جديدة تستفيد منها الأرض والمزارع معاً. وبالنهاية ممكن السؤال ما يكون كيف نتخلص من مخلفات المحاصيل، بل كيف نحولها من عبء إلى مورد. أبو قهدار ما رابورتك تايبت دربار مجار باش ماين چاندنية بوشو بلاشي هايفة يجاوكي كوم دسني شانكر تشيروك نكو أموان بشاوتينن والفردقادة لي تشيروك أوه رياكي وريبازكي چاوان موردان بكاربينن ببا آليكار نببار وبارقراني.

0: جدنگی تحسین طه رب جوتیار بر بمجاره که هینا بر فرحتر گهداری ما جعرد و زویان درد کفن برامانه که بر فرحتر چاوا امراستی جی بالدارن لعرد و جنگه ها خوبه کم هنه که بحثا مروف و جواکی و بالداری آلوان جی بکن ایروزی قال آشیتیه بکیم که او جی یک جوان چافکانیم بینگه هینا که جیان و جواک بیوی نامشه هلبت حمو ریکار و حمو هول جی جبوی آواکرنی لگل آشیتیه جی دوم دارده به ایجار ایرو 21 الونیه 21 الونیه سر آستان ناف نتوی و روژا جیهانی آشیتیه و آشیتی نای معنی یا که پفچون و آلوزی و شر نبه لی آشیتی او بخوی شیان آمیه قدرت آمیه که هم بکارن به هفره باخوون به هفره بشتغلن لی هفدو گودار بکن اختلاف هفدو جودکاری هفدو جی دناو هفدو ده حمبیز بکن او بخوی جی محوری چالاکی المسرح یبنی سلامه که بخوی کملا جمعیه روافد الخابور بتولیبونا 67 کسی و جن و جوانان لدار خسته بو اجاره ما نوان چه بو مسرح بکاردانین نمایش و عروضان پیشکش دکرنو هر عرده که قالا دوزه که جواکی دکر که ایرو بربلاوه هر دباکو اوه بخوته نمور به هر دباکو خطاب الکراهیه به هر دباکو گوتو گوتو اشاعات بین یعنی گلک مجاران دنبا خوده دکره ریزه چالاکی آراست اوه ایجا مدیر تنفیزی جمعیه ما مسته بهتر رعیس خلیف میوانی من بو به پیوینه که مقالا آشیتیه که رو چاوا مسرح دکاره ببه آلیکار که او آشیتی بربلاوه بکرم کن لبیه پیوینه گودار بکن بزمان عربیه مستمعي راديو أرتا معي الأستاذ عيسى خليف المدير التنفيذي لجمعية روافد الخابور أهلا وسهلا فيك معي أستاذ عيسى
1: يا هلا صدورين يا هلا
0: أستاذ عيسى خلينا يعطيك العافية خلينا نبدأ من الصورة الأوسع لأنه فعالية المسرح بيبني السلام ما كانت فعالية منفصلة إنما هي جاءت ضمن مجموعة من الأنشطة اللي كنتوا أنتوا كمان بصددها فممكن تحدثني أكثر عن هالأنشطة وشو الفكرة الأساسية اللي بيجمع بيناتن
1: بداية أنسادورين أنا أحب أشكركم على الاستضافة واللفتة الكريمة الخاصة بقضايا بناء السلام هلا الفكرة الأساسية اللي عم تشتغل عليها جمعية روافد الخابور أو أحد البرامج الأساسية اللي موجود فيها هو برنامج بناء السلام إقامتنا لهاي الفعاليات هو عم يأتي ضمن توجه جمعية روافد الخابور كانت تعزز الحوار والتواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام ولحتى تخلق لهم مساحات آمنة لحتى يقدروا يعبروا فيها عن أفكارهم ومشاعرهم ويناقشوا القضايا اللي تأثر على حياتهم بشكل عام
0: طبعا ضمن هالمساحة الواسعة للحوار والتفاعل ركزتوا أنتوا على المسرح المسرح يبني السلام فهون السؤال شو ممكن يضيف المسرح تحديدا الى موضوع السلام والتماسك المجتمعي
1: على المسرح يعتبر احد الوسائل القريبه من الناس وبالتالي هنا ممكن عن طريق المسرح نحن نصدر مشاهد هاي المشاهد هي عباره عن قضايا يوميه مش بس تقدم رسائل مباشره للمجتمع وانما تفتح مجال للتفاعل التفكير الحوار بين بين بين المجتمعات كان
0: طبعا استاذ عيسى الشيء اللي انا بعرفه انه المسرح عاده ما بيحكي عن افكار بشكل مباشر انما بيخلينا هيك نشوفه ونعيشه من خلال شخصيات او حتى مواقف قريبه منا فهل يمكن انه يكون احد الطرق لتقريب مفهوم مثل السلام من حياتنا اليوميه بوجهه نظركم
1: هلا نحن بصراحه اول ما بدانا باقامه هاي الفعاليات حاولنا نكون قريبين من التفاصيل اليوميه اللي عم نعيشها وبالتالي السلام هو مو بس فكره انه نغيب العنف وإنما نحترم الآخر نتقبل النقد نرفض التنمر الشائعات اللي عم تصير بالبلد حتى خطاب الكراهية اللي منتشر بالآونة الأخيرة نحن نحاول نحد منه
0: لما بنحكي عن التنمر السلام أو خطاب الكراهية بتبين أستاذ عيسى أنه هيك مفاهيم كبيرة وبعيدة عن تفاصيل حياتنا اليومية فكيف أنتوا حاولتوا من خلال هالفعاليات تقريب فكرة السلام من الناس وحتى ربطها بالواقع نفسه
1: هلا شوفي دوري الأفكار اللي موجودة اللي تم نشرها من أو القضايا اللي عم نشتغل عليها من قبول الآخر الشائعات هذول هن موجودات للأمانة بين المجتمع نفسه
0: أكيد.
1: لكن سوء الفهم العفو من هاي الكلمة سوء الفهم بالمجتمع هو اللي عم يأجج هاي القضايا بشكل سلبي
0: طبعا يعني الواقع شيء والشيء اللي نحن بدنا نوصل له شيء آخر إذا بدنا نحكي عن ربط السلام الكلام بالواقع، فأكيد يعني أفضل طريقة مثل ما أنتوا كمان نوهتوا إنه نسمع من الناس نفسهم ونشوف شو القضايا اللي هن شايفينها حوالين، وفعاليتكن اللي هي المسرح يبني السلام المشاركين نفسهم أعدوا مشاهد كانت مستوحاة من واقع عن أي شيء اللي هن عاشوا أو حتى شافوا يعني. فشو أبرز القضايا أستاذ عيسى اللي ظهرت من خلال المشاهد أو الشيء اللي نوع عليه المشاركين نفسهم؟
1: هلا القضايا بشكل عام مثل ما يقولوا اللي يمثلوها عن طريق بالمسرح هي كانت التنمر، الشائعات اللي عم تصير بالبلد، عدم قبول يعني الآخر بشكل عام، خطاب الكراهية اللي منتشر بمجتمعاتنا، فكانوا عم يركزوا عليها لأنه هن موجودة بتفاصيل حياتهم اليومية.
0: يعني المشاهد نفسها ما كانت بعيدة عن حياة المشاركين، إنما أخذت قضايا موجودة فعلا بالمجتمع وحولوها يعني لمواقف قابلة للنقاش.
1: تماماً، لأنه نحن بنهاية أي مشهد كان يتم كان في عملية مشاركة من المجتمع نفسه أنه شو الغلط اللي كان موجود، كيف نحن ممكن نصحح هاي النظرة، كيف نحن ممكن نكون مع بعض لحتى نحقق سلام حقيقي بمجتمعاتنا.
0: طبعا استاذ عيسى هالقضايا احيانا بتكون حساسه وممكن الشخص نفسه ما يكون مرتاح لما يحكي عنها بشكل مباشر. طبعا هون انا بعتقد كانت اللفته الحلوه والذكيه منكن، يمكن الفن هو اللي عم يعطي مساحه مختلفه للتعبير وهذا الشيء اللي عم يميز الفن عن جد. فانتوا هل لاحظتوا انه الانشطه المسرحيه او الفنيه اعطت المشاركين مساحه اكبر للتعبير عن افكار او حتى تجارب بلكي بتكون صعبه انه هو يطرحها بشكل مباشر؟
1: هلا للامانه صدورين الفن او الفنون بشكل عام أو المسرح اللي هو جزء منه، حتى نحن بفعالياتنا السابقة كان في الشعر، في كان في الكتاب موجود ضمن فعالياتنا، للأمانة يوفروا مساحة أنه الشخص يعبر بكل أريحية وهو مرتاح وقت يعبر، لأنه ممكن يعبر عن طريق مشهد، ممكن يعبر عن طريق بيت شعر، ممكن يلقي، ممكن يعبر عن يعني مثلا نص أو خاطرة ممكن يكتبها، مساحة هنا مرتاحين فيها لحتى يقدروا يقدموا هاي الأفكار.
0: طبعا أنا بالنسبة لي الحلو هون أنه دور المسرح ما بينتهي بانتهاء المشهد نفسه، لأنه الأهم يمكن يكون شو بيصير بعده. فهل اكتفيتوا أو اكتفى المشاهد نفسه أنه فقط بدنا نحن نحكي أو نسأل أو نختلف أو نتناقش بين بعضنا البعض يعني بعد المشهد نفسه شو صار معكن؟
1: على الأمانة نحن نحب يكون في نقطة بداية بكل فعالية أو عمل عم نشتغل عليه. المشهد أو المسرح بشكل عام هو كان نقطة بداية لحتى ممكن من خلال هالمشارك ينطلق إلى العنان مثل ما يقولوا إلى المجتمع ويصير يتقبل الرأي والرأي الآخر، يصير يتقبل وجهات النظر اللي موجودة بالمجتمع، لأنه نحن للأمانة بمجتمعاتنا اللي موجودة هاي الأمور عم نعتبرها أي أوكي هي قضايا، لكن لازم نحول هاي القضايا لممارسات يومية ضمن مجتمعاتنا، ضمن عوائلنا، ضمن حتى بأي مكان، يعني أنه نتقبل بعض، نحاور بعض، نتناقش، ممكن كل واحد يكون فيه وجهة نظر، لازم نحترم هذا الشيء، نحترم الاختلاف اللي موجود وهكذا.
0: يعني المشهد كانت نقطة بداية والحوار كان امتداد لإله، من هون نقدر نطلع يعني من جو الفعالية إلى الشيء الأكبر أو الصورة الأكبر بالانتقال يعني المجموعة الأوسع من الأنشطة اللي أنتوا كمان قمتوا فيها. أستاذ عيسى ما الدور اللي يمكن أنه تلعبوا هالفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية ببناء الثقة وتعزيز التماسك داخل المجتمع نفسه؟ لأنه نحن كسوريا اليوم محتاجين تماسك مجتمعي أكثر من أي وقت مضى.
1: هلا حكيت لك عن دورين الفعاليات الثقافية أو الفنية، ممكن في أشخاص ما عندهم مكانات أو مساحات يعبروا فيه. بيك فعاليات عم تعزز إنه حتى الناس تقدر تعبر بأريحية، تصير هاي الناس مثل ما يقولوا يلاقوا مكان آمن يقدر يعبروا فيه عن آرائهم، يشوفوا آراء الناس أو الشخصيات من مكونات أخرى أو من طوائف أخرى ويشوفوا كيف نظرتهم، فحتى تصير في عملية حوار، لقاءات أكثر، تعزز من تماسكنا بشكل عام.
0: طيب المساحة اللي أنتوا عم تخصصوها هون كمان احتمال يطلع معك اختلاف آراء وجهات نظر بين الناس يعني، فكيف ممكن أنه هالمساحات الحوارية تساعد على أنه تحافظ هي على التواصل من دون ما يتحول الاختلاف إلى خلاف أو حتى قطيعة؟ لأنه اليوم بسوريا عم نشوف فيه هيك توجهات، فكيف عم تحافظ أنتوا على سيرورة الحوار أنه الاختلاف بوجهات النظر كانت أو بالآراء منه هو خلاف أو قطيعة؟ لا بالعكس هو تنوع، هو أكثر من هيك بكتير.
1: لا للفكرة الأساسية اللي نحن عم نشتغل عليها مو أنه كنا نكون بهدف واحد أو لرأي واحد، لا مش هون الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية أنه كيف ممكن نعلم الناس يحترموا بعض، كيف ممكن يتقبلوا آراء بعض، ووجود هاي المساحة هنا يساعد الناس يكون في عنده استماع للآخر، يفهم وجهة نظره حتى لو ما كان متفق معه. يعني أنا ممكن أقعد معك حتى لو مو متفق معك، أشوف إيش نظرتك، إيش توجهك، أتعلم أنه يكون في عندي كمان استماع، مو بس بدي أفرض رأيي، بدي أفرض. فهاي المساحة هي وجود هاي المساحات تساعد يكون في حوار، يكون في تقبل الطرف الآخر وهكذا.
0: إذن تقبل الطرف الآخر واحتضان بعضنا البعض. طبعا كان هناك تركيز على مشاركة الشباب والنساء ضمن هالأنشطة كمان، ليش كان مهم أنه هن كمان يكونوا جزء أو أشاركتموهن أنتوا كمان ضمن هالأنشطة، مو فقط طبعا كحضور إنما كجزء من الفعالية والتعبير وحتى النقاش نفسه، النساء والشباب؟
1: للأمانة سدورين الشباب والنساء هن جزء أساسي من المجتمع، وهن من الناس الفعالين ضمن المجتمع، ولهم تأثير على هاي القضايا بشكل كبير ضمن جامعاتهم، ضمن عوائلهم، ضمن البيوت اللي موجودين فيها، حتى ضمن المؤسسات اللي موجودين فيها. فلازم هن مو بس يكونوا مجرد متلقين أنه بس يسمعوا، لا لازم يكون لهم مشاركات، لأنه مشاركاتهم عم تضيف لنا كجمعية، تخلينا نفكر أنه كيف ممكن إحنا نوسع دائرة الحوار بشكل أكبر.
0: يعني الفكرة هون أنه مو الشخص فقط أنه هو يشارك بيوم بفعالية ويرجع لحياته الطبيعية، لا، إنما يطلع معه شيء يستمر بعد انتهاء النشاط نفسه.
1: تماما.
0: طيب أستاذ عيسى، إذا نظرنا إلى الفعالية ككل والفعاليات اللي عم تقوموا فيها أنتوا بشكل عام، ما الأثر اللي أنتوا عم تطمحوا تتركوه سواء كان عند المشاركين أو حتى بعد انتهاء النشاط نفسه؟ شو بتتمنوا أنتوا توصلوا له بعد انتهاء الفعالية نفسها؟
1: والله يا أنصدورين، المساحات الحوارية أو ورش العمل أو الفعاليات اللي عم نقوم فيها هي خطوة مهمة ضمن مجتمعنا
0: أكيد،
1: لكنها مش النهاية. الهدف أنه يكون في دور حقيقي ومشاركة حقيقية من الشباب والنساء، ويكون لهم تأثير وصوت بالقضايا والقرارات اللي عم تمس حياة المجتمع بشكل عام.
0: طبعا أنا أضيف صوتي إلى صوتك، يمكن السلام فعلا يبدأ من مساحة صغيرة، مساحة نسمع فيها بعضنا البعض، نفهم اختلافنا ونعطي بعض فرصة لنحكي، ومن هاي المساحة ممكن تكبر الفكرة لتصير ثقافة بالمجتمع ككل. يعطيك العافية وشكرا لكم على هالفعاليات اللي عن جد نحن محتاجين لها بشكل عام وبشكل زخم بالمنطقة حاليا. الأستاذ عيسى خليف، المدير التنفيذي معية روافد الخابور، كنت ضيفي لليوم، يعطيك العافية.
1: يا هلا أنصدورين، وأنا سعيد بهاي الاستضافة وسعيد على اللفتة الكريمة بالنسبة لقضايا بناء السلام ولهذا التوجه. شكرا لكم مرة ثانية.
0: أبو قهدار إمام هرتشت بوآشتي حزكم الفرس باسي هركسكي بكم كوبرنجا كجرنغان و دريا قوتو بيجو حواران و دكو دهل بهتر أم نيزيكي خوابن هر سال أم نيزيكي آشتي بن هر سال أم بهتر نيزيكي هفدو بنجي.

قدري ما بيام قهانا دستي من حزكم سليلوانجي بخينم بيامك هيا دبيجي برأي السلام بيبدأ من طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض يعني شوان بهفرة دون ستينن دبينا مرجك وبتشتكي مازن ببيبك خشب واحترام بتناصر يا خفقك مازن تشدك بيامك جروني هاتيا هيفا حزكم بيجم دبيجي بلا آشيتي دست بيكت نبضيا وبابي من تشي ببشتش داري دركب وي بابا روني بيامك ديجي دبيجي برنامج لك خوش جالك سباس بوام حزك عندما كوام تبليد بنو هيفيا آشيتية بو هر كسي و داي برسك اجمر هاتية حزكم سريجي لي بخينم و برسك بلاز دورين يا هري زحمت كي جاية ام رأيي ايدي قدار بكين ياجي قبول بكركو ام بخواه شاشن لنرينا من دا قادو يمين زحمت ام الخوم كورورنكو ام شاشن الخوفة جرن جاجر جي لازمة لأم هبدو قدار بكين اختلاف وجودكارين زحمت ام حمولونه

0: چند سرانه که خوش چند تیامه وی خوش هفی دارم روزیان خوش و گش با آرامیل سرمه در باس ببه گوداری من مجاره که دیتر دوانده من داویده زیده بونه تایبت لسر سوشل میدیا هر ایرو دشمه برگه یک امه یا تقانی هر دم هیه ایجا مجاره ایرون باوه هل بجارتیه ابتزاز الکترونیه خوده ما و دوریوه بخینه تایبت گله کس هن محتوی نباش نجریزی بلاف دکن و او کس دبکو راستیوه وره هر کس جمعه یعنی یا تچاوه سر دلیل گلوه بکه تچاوه آرام به تچاوه پارسنا حسابات خوب بکه تچه ادلی رقمی کن بکه و بلاغا دچاوه چه بفه که کسی که تبتیزاز دکه تشتشت بخوازه نگیه وی بهتر می بحثا وی مجاری بکن لگل بر پرسی بشی تقنی لور لارتای بریز و ماموسته یونس الهیمس دما تخوش به
1: يا هلا هلا دوري المقدمات بر خوشبو تا مشوقة
0: مجار خوش تراسي ابتزازة الكترونية هاتية
1: نا ام راسي نهاتم بس هفالي ما هنن كتشون خورتن بوارچه بوي يعني
0: مجارن بفي رنگي ايرو كتشو خورتان حمود گرنا واخوتا نتاني كتش ايرو خورجي راستيجي زيادة وكرين لفي مجاري ايجابلا امجوه دست ببكن دما كوت راسي ابتزاز الكتروني هات تيتش بكا
1: نقطة حري مهم اولا تديت انه يك اشترد كتبينه تبتزاز لك انه براشتا بخواز يا تشنا تجير تبحولينا كرصيد تجير بحولينا الا تجير برا بحولينا رصيد بحولينا افتش مش نيولو اولا طلبها يبجينينا تمام يعني قطاع حري مهم اول يك طلبها يبجينينا
0: دبي كنت نترس
1: ايوه ثاني شيء تلقطات الشاشه محادثه بقرا وتناوي حسابي يناسبك في حال منصاك بوكبي ماسنجر فردا تناوي يناسبك بيتشيه وتعدل احتفاظ بيبك قشي وتطلباتي بجي ناينة تمام وتتبليغ السربك تتبليغ السربي بك المصيدة انه تحذر بك وتبلاغ بك لي انه حذر جبوتشيه انه فيها مبتزاز لك تمام يعني احدى خطواتي حذري قفتك حذر بك اشتر بك حذر جبوتشياتك ايوه تبي فيها شر ما ابتزاز ذكي ف يعني منصه اكيد مراجعه بكن ويحذر بكن طبعا فتجاري يعني تجاري طلباتي وان بجينين وار نمشن يعني نخ نطرسن يعني
0: باش تقود بكو تشتكي اشتبه خواز برا يانجي حواله لقر وره ومحتواكي نباش خراب لسرت بلابك ابتزاز ويد في آلي دبا تدور ده تشبك حياكو تبلاغ بشين دبكو فيديوهيكي بلابك لسرت دبكو سورة بلابك ايرو مثلا الذكاء صناعي قالك تش لهفتي ند الطبقين ايلي بنار نصانكو ذكاء صناعي فيدور ده ويتشبه ما مستع
1: اي شخوا فقرا ما قش بنا بياي بالذات يعني باعتبار ادوات الذكاء الصناعي بربويه وقال لك ادوات هنا تشيبو رقابلتني انا كبر ادوات الذكاء الصناعي هنا رقابلي هي يعني انت تشنا محدد جيب خوازه اشتري بشي ازن كارم بكم ولكن ادوات دركتنا رقباوي كم ترى فاحتمال فيديوك بلا بفي يكتيدا به او صورتن بلا بفين مركب بالذكاء الاصطناعي مشكلاك جمروت شدك فخطواتي ويجب تلو ازي كارب تداروكها فيتشكي بكم بشكلك يقلكي باش اولا دبيت تعامل الموضوع بك بكل هدوء يعني لا سمح الله تشتك بلا بول سرمة دي السوشيال ميديا دبيت شده بي اولا ازي رابطوي ما ديفم باش ازي رابطوي ما ديفم وازي هرم جوجل دينم ازي تشبكم طلب ازالة محتوى عبر جوجل او من خلال جوجل طلب ازالة محتوى عبر جوجل وموقعك اشتر ببه توي موقع عني تبك وتيوي رابطي تيخ اندري ويدي طبعا ويجوجل شتا وشتا سؤال بك ويبكا اف ما اف مقالة السرطة يعني نشر بوي وتتبين انتهاك تدهي كاف مقالة هاني چو منصي تجير منصي بحد دينو تتالي خينو تلي صراخو بك تبينه جوجل فتراكي يعني زمني قلكي هندك او مشهوري هاني راجي زائد موقعك دنجي هاي نافيوي ريبسكان او ريبسكان چتك او جيت يعني خطوات تدهنا اول شيء تهبك موقع بيكون رابطه ومشهور البات هي تهوي رابطه جيت تخندري موقع هاني او موقع هاني جي مساعدة انه او مشهور هاني رابع طبعا نقطة حري مهم دي ساجي ام بيجن قابة مشهورة كلو داكت تلقطات الشاشة جهير بقرة وحتى افحردو خطوات تبك تكرن تي مراسلاوي منصه هني تي تبليغ سر منشور شيكه وتي مراسلاوي بك تي سورتكي ارفاق بك ايش وجهي خره انه فا اف شخص هني ازم ابلاغ قدماندي اف محتوى هاتي بلاكرن محتوى مخالف ايش مره اف سورت مركب بالذكاء الاصطناعي تبع عربي تكتبين بانجليزي تكتبين تشاو تكتبين بكتبين فاوي فريقات دعم اوي منصه هني يجي مراجعه بك تبيع حالها نت أبلغ شيكر سربي مشهوري هني سجيها تا تمام قبل تبيع أبلغ شيكر أو مشهوري هني تيرا هشتنا وحتى منصة شاوت كج أوي خدية وي مشهوري هني وحضرتك يعني ما تهلا أي تشكي بلا بك سر وين منصة هني
0: ما مستعد بحثة قلك مجاران كير تقول يك أدلة خوا صورة شاشة بقرة تطبيق بخوا أبلغ بك منشوري خوا هلا جوجل دا خواص بك ولا راكرن شغلك وتطبيق دي ترقى لي كارك ومنشور هادك
1: بدون هاي مهم إزالة المحتوى
0: أري
1: من جوجل تويات إليه هنا وريبسكان
0: وريبسكان
1: ريبسكان قلك هي يعني ختمك بيرفكت يعني قلك يعني إيجابياتي برهنة
0: باش التجربة ولا الفيديو در باس بونا وفي خطواتنا وعمليا بيك آني ومنشور شوية
1: طبعاً
0: طبعاً تنكش مربع حسبك
1: يعني أحد المرات بهبالكي مرشي بو يعني هبالكي ما يعني هات شلو سورة هات جيرك باندن بالذكاء الاصطناعي يعني كسورة شكتيت النبو بس هات رك باندن الجيكي بيكون شخصك تيد هي فركب عند الهفدو يعني انه وانا حرد الجيكينا وقف صورتي هاني مركب الذكاء الاصطناعي يعني قال وخلق ناس ناكن انه مركبه فما تبليغ ليه تشيكر دريا جوجل ده ومشهور فعلا هات راشتن ومد منصه فيسبوك جي تبليغ ليه تشيكر منصه جي او شخص هاني حظر كر انه اخطاء محتوى بلاكر يعني مرتشي ابويا
0: وعمليا
1: بالرأي يعني
0: قدمك ومنشور بلا بو تشقيس واخد خوست حياك وورق بلاغ كرن وحذف كرن
1: طبعا قابت مراسلة بك اشترت بجن 24 ساعات مهلد يعني حياة مراجعة
0: ليه بقرن
1: بس مهم قلك يعني قابت طلب قدمينة تسورتي خوني برا رفاق بك انه بقى أزم يعني انه محتوى مخالف جمر يعني ما بقوله نكري اف سورتنا مركبة بشكلك طبيعي فوجه غيش يعني او مشهوري هاني تي راشتن
0: ماشا بريكو كير بجي هستي وكنابج قبل ما تقع الفاس بالراس اما يشوى براسنا خب كنكو خدينا كام راس ديفان روشانج بني بوناين نكس ما ابتزاز بك ونامر بلاغات اثر كساكي بكن
1: منا ابتزاز الكتروني جي كنجي تشيد بي شرطش كدين جي بيش
0: مالي.
1: يعني قابا يك اختراق اي حسابك الباتة بك فيخطات بخاص حمايات بك اولا تبيت كلمات ايف تشني الجمتا كلمات مرور تحرطم بغيرينا وتنكل ما تنيه كيدينه مش حمار بهفره افشاشتي مزنه يعني قال لك حاب جبو
0: اي مولون انا ها هر هيك جبوي فيسبوك وانستغرام وجبوي جوجل وجبوي موتشتانه
1: هنا بياخ افشاشتيك بعد شيء ناب شو معنى لأنه في حال يكش فام منصاتا لنفترض أمبيجن بالعامية هاد اختراقرن او تباسورد داخل جيكي داني بو ويك دي تفرضن قابا تيكا في منصه كي والآدن جيب جربينة والآدن جيب جربينة دفي حالها هنية منصيتها كيش تبه
0: معرض
1: اختراقي ومعرض ابتزازر يعني فخطوة حري مهم تكلمات مرور تحرجاري بغيرينة ونيك بش حمارة أبيك آد دوا مصادقة ثنائية بفاعلين شو معنى مصادقة ثنائية؟ زان بيش معنوي
0: از من قيب ايش يوم دركات نظام جامد شيكر ولا من سكيب كرت از نظام
1: ايبا تزاني چه معنوي واهي بابا مسوالك شيبا كرت كنترولي مصادقة ثنائية چه معنوي حتى تكلمها مرور جي تيخي يعني تكلمها مرور اصح تيخي درباس نابه إلا تأوكي بده الجمخة ف يعني دريا رسالاكي سر تليفوني او واتساب الى اخري فمصادقة ثنائية جي قلكي باشا وكلمة مرور حرتم مرو بكارة وزحمت بجي كلمة مرور خرط به يعني حروف يمزن تذهبن حروف يبتشوك أرقام تذهبن ونيك به شحم حسابات طبعا منا آخر نقطة بيشن طبعا أقل شامي قسمك ببويه نابي جرائم إلكترونية تبليغ هي في حال تعرضي لأي مشكلات رقمي مشكلات تتهددين بالأمن الرقمي الشامي هي تبليغ السر بس جمهين
0: نفع
1: علي حاليا
0: يعني هي في دارم كوج مرنا لازم به ما مستري جيلي نخي ننقلك سباس دستي مش تنابه يونس الهيمس وقتا ما جي هندك ما هر دمت دويا برنامج هي لي بقشتي مجارك قلك هي جابو قلك سباس بوتا سباس قداري ما بفيرنجي برنامج من دقية داوية سباسي حميها فكاري خودكم بريا وان ما تكاري بريو برنامج وخش بيشكشي وبكم هيفا عبد القادر مرا بول سر كنترول يونس الهيمس الاستوديو مرا حاضر بو أزدورين علي بو مهلبت هابونا بو قداري يا واجب برنامج خوش تركر ببيامي وفا جالكس باس بوه هرسبه لهيفية بن خليك كنوش برنامج يازين صلاح وسلامت بن بخاطري واحد.

باخي دلمبون بأفابون هلورين دو قلنو دو هناسن بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا اي بأفا برو بنو لسرسن اي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون بوب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني خيانت هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم.

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكيما ديلا بكودي نوزا حكاتبي وليبا

حقات بيبر بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا خوزي بشخرا بربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى صادك هذا بيشاخي دار دك

قدرن أرض أصلاب لوبن طيبت كسين كرحي خو هر دم سفكة دليوان هر دم قشة ودما وجه هر خشبة أزدورين علي ما دوي ساعة دي بربم مش خلقانوش برنامج راديو زين.

قدر ما روجك نوجو آرتا يبقلك مجارين جور بجوري جيجي يانا ما يا روجانا وطايبت تشتين كودي هلا أم بسكنن راوستن وبرساوية كيشخوا بكن أريم تشاوا دكارن جيانا خوا وجواتا خوا باشتر بكن إرمي دس بكن بمجاري كيجينجهي أكولوجيك بتر مقالة أو بوش وبلاش وتشتين دمينة بشتي بالتية كوتين الشوطاندن جينجهي ومبري خوا بدن مجاري كبرفرهتر أو جي آشيتية سلامة كو بتر هرچ قيسي إرو أم بايكي باكو باقج وجينجه كي أولاد خوازن ليل كلا كواجي جواكا كي آرامتر مساحا كي قوتو بيجي هفدو قبول كرن و هفدو فعم كرن كو إلو روجا جيهاني يا آشيتية يا جدناوا وين مجاري دجي ويبابتا كما يا تكنولوجي جي هبا تايبة تكنولوجيا درباسي حمو مجاري جانا ما يا روجانا بويا لقل ما بمينن دور نارن.

إيرو بيستو يكي إيلوني يا راستيجي بايزة وبايزة كيولو تامة عزمان بعور داغرتيو غريداية إيجاكا إيرو عامودي روشا كشو هوا دي چواب لعامود إيرو سيوچار إيواي داد كبه حيا بيستان وكما قو عور يانجي عورا كي بربلاو لقامش لو سيوچار إيواي داد كبه حيا بيستو ديديان و ولحسا كي سيو شش هنا هاري بلند إيواي داد كبه بيستو چاران و إيجا قوداري ماج كشو هوا يحزكم دنجي وجي قودار بكم حزكم تاني أم ناخفن حزكم دنگو پیامو نرین واجی بگرم پرسکی من ایرو بوه های هر ایرو روژا جیهانی آشیتیه یه کو آشیتی دورا ما بربلا ببه چشمره گرگده که پرسکی حسانه لگلگ برسوان دنا بخواده دگره الهیویا تولیبونا و پیام ومه لسر وی رقمی 0995

0: باشه گودارم بلام دست به مجاره خویا یکمین بکن تابت گلک مجار ایرود نوا دوری ده در رو او تی جمازو تا کود به دست خستن و تأمین آوی بویا بخود چیرو که کیو بارگرانی یکی تا فاتورا که حیان ها خلک البندوین و بمخابینی نهاتی صرف کرن هر دو جیریل زکل سرو پلا آرتای ها تا پاروه کرن جودکاره که جعامو ده بود تنی گری جوان کن بو کرتو کرمانجی و یکی دو گود که ام بنکتن ام فشلین نما عرد خو آجوتیه نما بزری خو کری و نجی فاتوره ما هات نداین یعنی هربنین جیانا روجانه دوی که خوشتر بوبایا لیلو بویا بارکی لسر خلکی و مجارا من جینده دوریوی مجاره یه تایبت گردای عرد و جوتکاریه پشتی پالتیه پشتی را کرنا عرد گهداره ما گلک پوش و پلاش و پاش مایه یین تایبت گن موجه لعرده دمینه چوتشتی نعشق بن چجی قرشق بن گلک جوتکارین ما و پرانی آوان جی بری خوددن شوطان دن آوان کوریه که هری حسانه و بلکی لسر بری کوان سوگ به اف جی دیدمه که ده کو بدیل هر پیدا نابه و ترنگه که دیترتنه کو فیده یکی جوان بگرن آگر جی گله که جاران راستو جی دوه دقیه ده همو تشت لپی خود شوتینه لگلو چل پی خود هیله روشا آخی لکو در ادمینه و او زندین ده نابا وی خاکه ده کو بفیده و منفعت جعرده و چلوانته و یا هری گرنگ اف پاشمایه یه نهایی جلولا کو بفه بارکی چاوا دکار بفه مورده کی جبو جوتکار و جبو هر شوانه کی پاز راستی جوا که آرتا ما خوست ام بهتر روبره کی مساحا کی بخصصین قالا مجارین اکولوژیک و جنگهی بکن هر دوره ما جوا که جزیره بعر دخوی بخیر و برکت ناس کریه دبه در باری ده جی مبری خدا گلک جهان مبری خدا زوی مبری خدا کسیم پسپور و دمگر راخو هر دم لچاره سریه بون که ام بزانه بن مبرسه هوان پرسان شکو داره پیدا بکن کرم بکن لوی راپورت گودار بکن و بزانه بن چل عرده و ده چاره سریجی بچرنگی به من شرارة صغيرة وبعد بدقائق بيصير الحقل كله نار الدخان بيطلع لفوق والمخلفات بتختفي قدام عين المزارع بس السؤال هل اختفت فعلا؟ لأنه اللي انحرق مو بس قش وبقايا محصول جزء من الحكاية بقيت بالأرض وجزء طلع مع الدخان كل موسم حصاد بيترك وراه شي لا بيفوت بأكياس القمح ولا بيوصل للمخازن بعد انتهاء موسم الحصاد بتبقى بالحقول كميات من بقايا المحاصيل سواء كان قش، تبن وسيقان جافة وغالباً ما بيكون مصيره الحرق النار أسرع وأسهل طريقة للتخلص منها لكن شو يلي عم يصير بالتربة والكائنات اللي عم تعيش فيها وهل فعلا هالمخلفات مجرد بقايا لابد من التخلص منها ولا هي مورد يمكن الاستفادة منها بهالتقرير نتوجه للحقل بالبداية لنعرف ليش بيختار بعض المزارعين الحرق ضمن هالاستطلاع
1: أولاً مخلفات الزراعة هاي نستفيد من القش هذا للتبن طبعاً إذا في بحاجة للتبن يستعمل للتبن أما ما بدون تبن هذا مخلفات يا بنحرقه إذا في كثافة زيادة ما بنحسن نفلحها بيحرقوه هو حرقة مو جيدة أنا بقول لك لأنه في شغلات مضرة للأرض للتربة للحيوانات في حشرات في شغلات هاي كلها النار تحرقه إذا في بديل قد استطاع يا فلاحة عميقة هاي بكلف طبعاً هاي فلاحة عميقة مو كل إنسان يقدر صار بلخص وقتنا الحاضر يعني باعتباره موضوع غالي وشغله تكلفة أفلاح أكثر بل ما في غير بديل الحرق أو طريقة يعني بعد الرعاة إذا في مجال غنم إذا يرعى فيه بسيسي المجال كويس هاي
2: الحرق هو شيء سلبي هو لفضل انه هو واحد لا يحرق المحاصيل الشيء الايجابي هو لازم يكون يصبر لمطره مترتين ليدوب هالمحاصيل الشغله الثانيه لانه ما عندنا مرعى مناطقنا ما في مرعى هو لو في مرعى تاكل هالاسفير هذا ولفضل للاسف الشديد انه ما عندنا مرعى
3: اللي يحرق اولا يضر الحيوان ويضر الارض يعني انت شلت رزقك ليش تحرق رزق غيرك رزق الحيوان كمان هو كمان مثلك والله يضر الارض كمان وما ينفع قدر امكان يشيلوها لا يحرقوها الحرق حرام لانه هو شال رزقه خليه يضر رزق الحيوان بالارض انا زرعت شريكي قال لي بدنا نسويها التبن بدنا نحصد بالحصاد التبن انا ما قبلت ما قلت له إلا بدي بيدي أحصد غير حصاد تبن ما أبي وشوف الوضع الأرض ناشفة والسماء ناشفة.
4: المحاصيل نحن كعاداتنا وتقاليدنا مو اليوم مبارح، أيام أجداد أجدادنا يقولوا الحرق كويس للحيوانات الضارة، مثلا في أعشاب، مثلا في شغلات تطلع من تحت الأطراب إنه نحرقها يروح كل شيء معها. يعني مثلا بعد ما راحت الجات وقت الفلاح نفلح ونعطي بزارة وإنه الأخضر ما يطلع بسرعة. يعني بالنسبة للأرض نحن نشوفها مستفيدين نحن. يعني
0: النار ممكن تكون فعلاً الحل الأسرع بالنسبة للمزارع، خصوصاً لما ما بيتوفر عنده وسائل تانية بديلة للتخلص من هالكميات من المخلفات. لكن يلي بيبين إنه حل سريع على سطح الأرض لكنه بيترك أثر بيمتد إلى ما هو أبعد من الدخان اللي عم نشوفه، مثل ما أكدت المهندسة جليلة محمد اختصاص شعبة عامة. شو يلي عم يصير للتربة والكائنات الموجودة فيها لما نحرق بقايا المحاصيل؟
5: حرق التربة أو تعريض سطح التربة لدرجات حرارة مرتفعة رح تؤدي إلى تبخر الرطوبة الموجودة بالطبقة السطحية. طبعاً بتبخر الرطوبة هون نحن نكون أثرنا على الوسط المناسب لنمو الكائنات الحية الدقيقة، إضافة لتعريضها لدرجات حرارة عالية رح تسبب بموتة، وتبخر الماء من الطبقة السطحية رح يخليها أكثر عرضة للانجراف والتعرية ورح تأثر فيها الظروف الجوية بشكل أكبر. ما نحكي على الكائنات الحية الموجودة بالتربة طبعاً رح تنقسم لقسمين، قسم يكون مرئي قادر أنت تشوفه مثلاً مثل دودة الأرض، مثل النمل، مثل بعض الحشرات النافعة الموجودة بالتربة، والقسم الثاني يكون كائنات حية دقيقة. الاثنين لهم فوائد عظيمة للتربة. ديدان الأرض رح تعمل على التهوية، فوجود ديدان الأرض أصلاً هي أكثر علامة على صحة الأرض. إضافة للكائنات الحية الدقيقة طبعاً بتعرضها للحرارة رح تموت، لأنه مبدئياً الكائنات الحية بدها رطوبة لحتى تتواجد بالتربة، فأنت لما عم تحرق عم تقضي على الرطوبة، إضافة أنك عم تلعب بالظروف الجوية المناسبة لمعيشتها يلي هي درجة حرارة مثالية. فأنت لما عم تخسر الاثنين عم ينعكس طبعاً سلباً على الإنتاجية، إنتاجية الأرض. المزارع يهمه تقريباً المسافة نص متر أو لمتر الموجودة بالطبقة السطحية للتربة، هي الطبقة اللي عم ينمو فيها المحاصيل. طبعاً ما عم يمتد فقط للطبقة السطحية، ممكن يتغلغل أكثر كمان تأثير درجات الحرارة، فممكن كمان نقتل الكائنات الحية بطبقات أعمق. صراحة الكائنات الحية الدقيقة مو إلى دور، هي إلى كل الدور. يعني أرض بلا كائنات حية دقيقة أرض ميتة، فالكائنات الحية الدقيقة هي الأول والآخر بموضوع تحليل المخلفات، بموضوع تحليل حتى الأسمدة اللي نحن عم نضيفها سواء كانت عضوية سواء كانت كيماوية. الكائنات الحية الدقيقة هي اللي عم تحللها وتخليها من شكل غير متاح لشكل متاح. أنت قضيت على الجندي تبع المزارع الموجود بالأرض اللي عم بيساعده أنه يحصل على إنتاجية. يعني صراحة هي الخطوة غلط، فما بالك أنت عم تكررها سنة بعد سنة، فطبعا رح تخسر خصوبة الأرض، رح تتحول أراضي لأراضي قاحلة، إضافة أنه الأرض الفقيرة رح تستوجب أو رح تلزم المزارع بإضافة أسمدة أكثر، أسمدة كيماوية، هم كلفة مادية ثقيلة عليه وهم ضرر للبيئة بكل مكوناتها. طبعا الأرض كمان رح تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، فبالتالي أنت رح تستخدم كمان مبيدات، وكمان رح ينعكس سلبا على الكائنات جوا التربة وبرا التربة وعلى المحصول المزروع. بالعكس، يعني التخلص منه أنت عم تخسر شيء قدمت لك يا الطبيعة ببلاش، يعني ليش لتخسر؟ بالعكس، فأنت في شيء مفيد عندك وببلاش حصلت على محصولك واخدت الانتاج تبعك، وهدول رح تحرقن وتكبن مثل كأنك عم تكب شيء مهم.
0: طبعاً طلع الموضوع أكبر بكتير من الدخان اللي عم نشوفه، فالنار واضح عم تأثر بحياة كاملة تحت رجلينا وعلى خصوبة التربة كمان على المدى الطويل. لكن إذا كان الحرق بيسبب كل هالأضرار، بيبقى السؤال الأهم، كيف ممكن للمزارع أنه يتخلص من مخلفات المحصول من دون حرقة؟ وهاي كانت أطروحة الدكتور نزار المخلف اختصاص إرشاد زراعي، وهل في بديل يمكن تطبيقه فعلاً على أرض الواقع؟
6: المزارع بدل ما يحرق خلفات المحاصيل في عنده بدائل علمية أخرى، يعني مثلا كبس التبن بالنسبة للقمح والشعير، هذا يقدر بدل ما يحرق يكبس التبن مشان يستفيد. هلا في عندنا كمان الفرم الآلي، فنفرض مثلا كان زارع هو ذرة أو قطن، فرم الآلي يقدر هو إيش يسوي، فرم آلي يستفيد منه يوزعها كغطاء للتربة يزيد خصوبة التربة، أو التسبيد، يعني هاي التسبيد هو كومبوست يقدر يستفيد كمان من المخلفات. ففي بدائل علمية كلها هاي تقدر تصير. بالنسبة لمنطقتنا نحن محافظة الحسكة أكثر شيء نستفيد هو تبن القمح والشعير، لأنه كلياتنا هون دارج هو زراعة القمح والشعير، فنستفيد من إيش هو القمح والشعير كتبن، يعني نكبس التبن. بس هون في بدك يكون عندنا معدات وآلات للكبس، طبعا هون المزارع ما عم يكبس وتصير بالات حسب بسنوات الخير، فإيش يسوي، يقوم طالع التبن، وبسنوات بسنوات اللي يكون في خير ما يحتاج التبن. في عندنا كمان القطن والذرة، القطن والذرة كحطب، عيدان الذرة وورق الذرة، وهذول أفضل شيء من القيمة الغذائية هو التبن القمح والشعير. عندنا منطقتنا الإرشاد الزراعي نظريا شغال، بس يعني على أرض الواقع ضعيف العمل، خاصة بسنوات الأزمة الأخيرة. في عنا ضعف التمويل، كمان عندك بسبب المساحات الواسعة بمحافظة الحسكة ما عم تغطي الإرشاد الزراعي، يغطي كل هالأماكن هاي. فما الإرشاد الزراعي كان نقدر نقول نظريا شغال، لكن على أرض الواقع غير فعال نهائيا. هل المزارع منه هو يعرف، يعني هو إذا يلزم التبن بده يطالع تبن ويشتغل على موضوع، بس اذا ما يلزمه ما راح يخلي التبن، بده يلجئ لموضوع الحرق. بس هون احنا ايش في عندنا الفكره ان احنا ما عم نوفر له معدات او الات كبس، مثلا كبس بالات تبن، فهو المزارع بده حسب استفادته هو، حسب ما يستفيد هو. في منظمات الفاو صراحه وجمعيات بسيطه يعني وفرت بشكل مؤقت وصغير مشاريع معدات صغيره مشان الكبس التبن في بعض الاماكن، لكن ليست على مستوى كبير او واسع. هلا في عندنا بقرى تلكوشر تم توفير آلة مكبس صغيرة، هاي استخدموها مشان بالات كبس تبن، بس لازم المشروع يكون كبير على مستوى المحافظة، يعني ما مو جزئي لمزارع ومزارعين وثلاثة، فما راح يستفيد منه المزارع بشكل كبير. هلا نحن عم نقول الخلاصة، يعني الخلاصة نحن لما عم نقول للمزارع لا تحرق، بس في فجوة لما نقول له لا تحرق لازم نوفر له بديل، لازم ندعم المزارع هذا سواء كان بحصادات بآلات كبس، نوفر له تسويق لهذا التبن هذا اللي بده يسوي، مو والله بدنا نقول له خيو لا تحرق بس نحن مو موفرين له شيء. فهناك فجوة بين المنع وبين البديل.
0: من هون بتختلف الحكاية وما بتتوقف عند الضرر، فبقايا المحاصيل اللي بيشوفها البعض عبء في اللي عم يستناها بعد الحصاد. بقايا المحاصيل ما كانت تعامل دائماً على إنها مخلفات ولا بد من التخلص منها، فالتوجيهات الزراعية دائماً تدعو إلى عدم حرقها والاستفادة منها كعلف للمواشي. ونحن أكيد بالجزيرة بتتوفر عنا حقول القمح والشعير يلي بتكون بعد الحصاد مورد لمربي الثروة الحيوانية.
7: نحن مربين الغنم، يعني نحن بنعتمد على الحصاد بعد ما صاحب الملك عم يشيل رزقه يعني من الأرض. شو بيضل أول شهر، يعني هو الحصاد بيجي الشعير والحنطب، يعني من الشهر السادس للسابع نحن بنعتمد عليه يكون كويس. يعني في قمح شعير هاي السنة بلقت على الأرض، الغنم بيأكلها بنستفيد منها، الغنم بيسمن منها. وآخر شيء كمان يعني من الشهر السادس لتقريبا للعاشر نحن بنعتمد على الفراز، يعني والفراز كويس يعني حسب العدد المواشي الموجودة عند العالم، يعني في منهم 10 أغنام، في منهم 200 غنمة، في منهم 100 غنمة. يعني أول شيء أيام زمان يعني كنا نلم السفير ونقومه يجي الحصان سوية التبن ونشيله للشدة، يعني للأغنام بتوفر، والله بصراحة بتوفر. يعني هلا اللي عنده 10 غنمات يعني بتوفر عليه، مثلا بتوفر عليه كتير والله، يعني بالتحديد شقد ما بنعرف، يعني ما نحسبه، هو برزق يجي من الله ومن صاحبين الفراز. يعني اللي بنعرفه بنتواصل معه بنقول له يعني نشرح له الوضع، هو كمان يعني أهالي عمودة حوالي عمودة هن يعني من عند حالهم ما بيحرقوه، يعني بيخلي الغنم يأكل منها لبين ما يعني تقريبا ما بيضل شيء، هو يا بيحرقها يا بيفلحها. بس في منن يعني صاحبين الآبار يعني اللي عنده سقي بده يسقي يعني ما نلحق عليه، يعني بده يعني يحرق زرعه أو فرازه أو يفلحه ويسوي له شيء، يعني بخشة وهاي الشغلة. يعني
0: هون تغيرت الزاوية. المخلفات اللي ممكن يشوفها المزارع بقايا من موسم انتهى ممكن تكون بالنسبة لمربي المواشي علف أو حتى مورد يخفف عنه كلفة موسم تاني. واضح أنه المشكلة ربما بتبلش من طريقة نظرنا لبقايا المحاصيل نفسها، عم نسميها مخلفات. لكن شو لو ما كانت هي بالأساس مخلفات؟ قش وتبن وسيقان جافة ممكن تتحول لمادة عضوية أو حتى بتدخل بصناعة السماد. ولنشوف شو رأي الدكتور محمد الخلف اختصاص أسمدة عضوية بهالموضوع. هل يمكن أنه ننتقل من فكرة كيف نتخلص منها إلى سؤال تاني، كيف نستفيد منها؟
8: ننصح بقايا المحصول أولاً أثناء عملية الحصاد أنه يتم حصاد النسبة للقمح من الأسفل، يعني ما يكون الارتفاع الحصاد على مستوى عالي، لأنه هذه بقايا المحصول هي تعتبر ذي قيمة اقتصادية، خاصة إذا استخدمتها في إنتاج الكومبوست أو السماد العضوي. طبعاً مو لوحده، أنت بإمكانك تستخدم كل المخلفات مع القش القمح مع القش الشعير، أي واحد منهم تعمل على خلط هذه المخلفات مع بعضها لتصل نسبة C على N. الأفضل هي لازم تكون 1:25، عبارة أنت توازن هذه النسبة من خلال خلط مخلفات ذات نسبة C على N منخفضة مع مخلفات ذات نسبة C على N مرتفعة. طريقة الحصول عليها هي بسيطة جدا، بإمكان المزارع نفسه أنه يشتغل بالبيت بأنه يعمل حفرة تكون بعيدة عن المنزل ليس بجهة الهواء، ثم يجيب هذه المخلفات بالإضافة المخلفات النباتية مع مخلفات الحيوانات، يعمل على عملية الخلط بإضافة الماء والخلط كل 10-15 يوم. خلال 90 يوم إلى 100 يوم يحصل على منتج كومبوست صالح للاستخدام الإضافة إلى التربة. وقلنا المدة هاي 90 أو الأقل يعتمد على إضافة الماء والتقليب، كلما كانت إضافة الماء والتقليب أكثر كلما كانت تختصر هذه المدة. استخدام السماد العضوي لوحده هو مفيد بس لا يؤدي بالغرض، والسماد المعدني صح هو يحوي على عناصر غذائية بقيمة عالية بس يسبب ضرر للتربة. لذلك نحن الحل هو أن يتم خلط السماد العضوي مع السماد المعدني بنسب محددة لتحصل على أفضل إنتاجية ودون أن يسبب أي ضرر للتربة والإنسان. هي مورد اقتصادي ونحن كمزارع يوجدها حقيقة، لأنه سنوات الجفاف مخلفات المحصول اللي هو التبن العلف الحيوانات يباع يمكن أن يكون أكثر قيمة اقتصادية من المنتج نفسه. جملة بسيطة، بدل ما تحرق مخلفاتك أنت بإمكانك أول شيء تجمع هذه المخلفات تستفيد منها وتكون مورد اقتصادي، وممكن إذا كنت نشيط أنك تفتح مشروع ربما أفضل مشروع الزراعة نفسه بإنتاج السماد الكومبوست والفيرمي كومبوست وغيره من الأسمدة العضوية الذي في غير محافظات يستخدمون مورد اقتصادي ومصدر رزق أفضل من الزراعة.
0: عود إلى الأرض. بين الاثنين في خيارات كثيرة، الوصول إليها طبعاً يحتاج إلى المعرفة والإرشاد وحتى إلى وسائل بتساعد المزارع بتطبيقها. مخلفات المحاصيل ممكن تكون نهاية موسم، لكن أكيد بتكون بداية دورة جديدة تستفيد منها الأرض والمزارع معاً. وبالنهاية ممكن السؤال ما يكون كيف نتخلص من مخلفات المحاصيل، بل كيف نحولها من عبء إلى مورد. أبو قهدار ما رابورتك تايبت درباري مجاري باش ماين چاندنية بوشو بلاشي هايفة يجاوكي كوم دسني شانكر چيروك نكو أموان بشاوتينن والورد قادة لي چيروك أوه رياكي وريبازكي چاوان موردان بكار بينن ببا آليكار نببار وبارقراني.

0: جدنجي تحسين طه ربا جوتيار بر بمجارك هنا بر فرحتر قهداري ما جعرد دو زفيان درد كيفن برامانك بر فرحتر چاوا امراستي جي بالدارن لعرد دو جنگها خوفه كامنك بحثا مروف و جواكي و بالداري الوان جي بكين إروزي قالا آشيتيه بكيم كو او جي يك جوان چافكانيين بنجهين كو جيان و جواك بيوي نامشه هلبت حمو ريكار و حمو هول جي جبوي آواكرني لقل آشيتيه جي دوم دارد به إجار إرو 21 إلونية 21 إلونية سر أصلاً ناف نتوي و روجة جيهانية آشيتية و آشيتي ناي معنية كو بفچون و آلوزي و شرنبه لآشيتي أو بخوية شيانا ميه قدرتا ميه كو أم بكارن بهفر باخوين بهفر بشتغلن لهفدو قدار بكين اختلافا هفدو جودكاريا هفدو جي دناوا هفدو ده حمبيز بكين أف بخو جي محوري چالاكيا المسرح يبني السلامة كو بخوة كوملا جمعية روافد الخابور بتفليبونا 67 كسيبة جنو جوانان لدار خوست بو إجارة ما نوان چبو مسرح بكاردانين نمايش و عروضان پیشكش دكرنو هر عرضكي قالا دوزك جواكي دكر كو إيرو بربلاوه هر دباكو أفا بخوتا نمر به هر دباكو خطاب الكراهية به هر دباكو گوتو گوتو إشاعات بن يعني قلك مجاران دناف خوتا دكره رزا چالاكي آراست اوه إجا مدير تنفيذي جمعيه ما مستبهتر عيسى خليف ميواني من بو بها پيبينه كيما قالا آشيتيه كرو چاوا مسرح دكار ببه آلي كار كو أف آشيتي بربلا ببه كرم كن لبها پيبينه قدار بكن بزماني عربية. مستمعي راديو أرتا معي الأستاذ عيسى خليف المدير التنفيذي لجمعية روافد الخابور. أهلا وسهلا فيك معي أستاذ عيسى.
1: يا هلا صدورين يا هلا
0: أستاذ عيسى. خلينا يعطيك العافية خلينا نبدأ من الصورة الأوسع لأنه فعالية المسرح بيبني السلام ما كانت فعالية منفصلة إنما هي جاءت ضمن مجموعة من الأنشطة اللي كنتوا أنتوا كمان بصددها، فممكن تحدثني أكثر عن هالأنشطة وشو الفكرة الأساسية اللي بيجمع بيناتن؟
1: بداية سادورين أنا أحب أشكركم على الاستضافة واللفتة الكريمة الخاصة بقضايا بناء السلام. هلا الفكرة الأساسية اللي عم تشتغل عليها جمعية روافد الخابور أو أحد البرامج الأساسية اللي موجود فيها هو برنامج بناء السلام. إقامتنا لهاي الفعاليات هو عم يأتي ضمن توجه جمعية روافد الخابور كانت تعزز الحوار والتواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، ولحتى تخلق لهم مساحات آمنة لحتى يقدروا يعبروا فيها عن أفكارهم ومشاعرهم ويناقشوا القضايا اللي تأثر على حياتهم بشكل عام.
0: طبعا ضمن هالمساحة الواسعة للحوار والتفاعل ركزتوا أنتوا على المسرح، المسرح يبني السلام، فهون السؤال شو ممكن يضيف المسرح تحديدا الى موضوع السلام والتماسك المجتمعي؟
1: على المسرح يعتبر احد الوسائل القريبه من الناس، وبالتالي هنا ممكن عن طريق المسرح نحن نصدر مشاهد. هاي المشاهد هي عباره عن قضايا يوميه مش بس تقدم رسائل مباشره للمجتمع، وانما تفتح مجال للتفاعل التفكير الحوار بين بين بين المجتمعات كامل.
0: طبعا استاذ عيسى الشيء اللي انا بعرفه انه المسرح عاده ما بيحكي عن افكار بشكل مباشر، انما بيخلينا هيك نشوفه ونعيشه من خلال شخصيات او حتى مواقف قريبه منا، فهل يمكن انه يكون احد الطرق لتقريب مفهوم مثل السلام من حياتنا اليوميه بوجهه نظركم؟
1: لان احنا بصراحه اول ما بدانا باقامه هاي الفعاليات حاولنا نكون قريبين من التفاصيل اليوميه اللي عم نعيشها، وبالتالي السلام هو مو بس فكره انه نغيب العنف، وإنما نحترم الآخر، نتقبل النقد، نرفض التنمر، الشائعات اللي عم تصير بالبلد، حتى خطاب الكراهية اللي منتشر بالآونة الأخيرة نحن نحاول نحد منه.
0: لما بنحكي عن التنمر، السلام أو خطاب الكراهية بتبين أستاذ عيسى أنه هيك مفاهيم كبيرة وبعيدة عن تفاصيل حياتنا اليومية، فكيف أنتوا حاولتوا من خلال هالفعاليات تقريب فكرة السلام من الناس وحتى ربطه بالواقع نفسه؟
1: هلا شوفي يا دوري، الافكار اللي موجوده اللي تم نشرها من او القضايا اللي عم نشتغل عليها من قبول الاخر، الشائعات، هذول هن موجودات للامانه بين المجتمع نفسه.
0: أكيد.
1: لكن سوء الفهم، العفو من هاي الكلمه، سوء الفهم بالمجتمع هو اللي عم يأجج هاي القضايا بشكل سلبي.
0: طبعا يعني الواقع شيء والشيء اللي نحن بدنا نوصل له شيء اخر. اذا بدنا نحكي عن ربط السلام الكلام بالواقع، فأكيد يعني أفضل طريقة مثل ما أنتوا كمان نوهتوا إنه نسمع من الناس نفسهم ونشوف شو القضايا اللي هن شايفينها حوالين، وفعاليتكن اللي هي المسرح يبني السلام المشاركين نفسهم أعدوا مشاهد كانت مستوحاة من واقع عن أي شيء اللي هن عاشوا أو حتى شافوا يعني. فشو أبرز القضايا أستاذ عيسى اللي ظهرت من خلال المشاهد أو الشيء اللي نوع عليه المشاركين نفسهم؟
1: هلا القضايا بشكل عام مثل ما يقولوا اللي يمثلوها عن طريق بالمسرح هي كانت التنمر، الشائعات اللي عم تصير بالبلد، عدم قبول يعني الآخر بشكل عام، خطاب الكراهية اللي منتشر بمجتمعاتنا، فكانوا عم يركزوا عليها لأنه هن موجودة بتفاصيل حياتهم اليومية.
0: يعني المشاهد نفسها ما كانت بعيدة عن حياة المشاركين، إنما أخذت قضايا موجودة فعلا بالمجتمع وحولوها يعني لمواقف قابلة للنقاش.
1: تماماً، لأنه نحن بنهاية أي مشهد كان يتم كان في عملية مشاركة من المجتمع نفسه أنه شو الغلط اللي كان موجود، كيف نحن ممكن نصحح هاي النظرة، كيف نحن ممكن نكون مع بعض لحتى نحقق سلام حقيقي بمجتمعاتنا.
0: طبعا استاذ عيسى هالقضايا احيانا بتكون حساسه وممكن الشخص نفسه ما يكون مرتاح لما يحكي عنها بشكل مباشر. طبعا هون انا بعتقد كانت اللفته الحلوه والذكيه منكن، يمكن الفن هو اللي عم يعطي مساحه مختلفه للتعبير وهذا الشيء اللي عم يميز الفن عن جد. فانتوا هل لاحظتوا انه الانشطه المسرحيه او الفنيه اعطت المشاركين مساحه اكبر للتعبير عن افكار او حتى تجارب بلكي بتكون صعبه انه هو يطرحها بشكل مباشر؟
1: هلا للامانه صدورين الفن او الفنون بشكل عام أو المسرح اللي هو جزء منه، حتى نحن بفعالياتنا السابقة كان في الشعر، كان في الكتاب موجود ضمن فعالياتنا، للأمانة يوفروا مساحة أنه الشخص يعبر بكل أريحية وهو مرتاح وقت يعبر، لأنه ممكن يعبر عن طريق مشهد، ممكن يعبر عن طريق بيت شعر، ممكن يلقي، ممكن يعبر عن يعني مثلا نص أو خاطرة ممكن يكتبها، مساحة هن مرتاحين فيها لحتى يقدروا يقدموا هاي الأفكار.
0: طبعا أنا بالنسبة لي الحلو هون أنه دور المسرح ما بينتهي بانتهاء المشهد نفسه، لأنه الأهم يمكن يكون شو بيصير بعده. فهل اكتفيتوا أو اكتفى المشاهد نفسه أنه فقط بدنا نحن نحكي أو نسأل أو نختلف أو نتناقش بين بعضنا البعض يعني بعد المشهد نفسه شو صار معكن؟
1: على الأمانة نحن نحب يكون في نقطة بداية بكل فعالية أو عمل عم نشتغل عليه. المشهد أو المسرح بشكل عام هو كان نقطة بداية لحتى ممكن من خلالها المشارك ينطلق إلى العنان مثل ما يقولوا إلى المجتمع ويصير يتقبل الرأي والرأي الآخر، يصير يتقبل وجهات النظر اللي موجودة بالمجتمع، لأنه نحن للأمانة بمجتمعاتنا اللي موجودة هاي الأمور عم نعتبرها أي أوكي هي قضايا، لكن لازم نحول هاي القضايا لممارسات يومية ضمن مجتمعاتنا، ضمن عوائلنا، ضمن حتى بأي مكان، يعني أنه نتقبل بعض، نحاور بعض، نتناقش، ممكن كل واحد يكون فيه وجهة نظر، لازم نحترم هذا الشيء، نحترم الاختلاف اللي موجود وهكذا.
0: يعني المشهد كانت نقطة بداية والحوار كان امتداد له، من هون نقدر نطلع يعني من جو الفعالية إلى الشيء الأكبر أو الصورة الأكبر بالانتقال يعني المجموعة الأوسع من الأنشطة اللي أنتوا كمان قمتوا فيها. أستاذ عيسى ما الدور اللي يمكن أنه تلعبوا هالفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية ببناء الثقة وتعزيز التماسك داخل المجتمع نفسه، لأنه نحن كسوريا اليوم محتاجين تماسك مجتمعي أكثر من أي وقت مضى.
1: هلا حكيت لك عن دورين الفعاليات الثقافية أو الفنية، ممكن في أشخاص ما عندهم مكانات أو مساحات يعبروا فيه. بيك فعاليات عم تعزز إنه حتى الناس تقدر تعبر بأريحية، تصير هاي الناس مثل ما يقولوا يلاقوا مكان آمن يقدر يعبروا فيه عن آرائهم، يشوفوا آراء الناس أو الشخصيات من مكونات أخرى أو من طوائف أخرى ويشوفوا كيف نظرتهم، فحتى تصير في عملية حوار، لقاءات أكثر، تعزز من تماسكنا بشكل عام.
0: طيب المساحة اللي أنتوا عم تخصصوها هون كمان احتمال يطلع معك اختلاف آراء وجهات نظر بين الناس يعني، فكيف ممكن أنه هالمساحات الحوارية تساعد على أنه تحافظ هي على التواصل من دون ما يتحول الاختلاف إلى خلاف أو حتى قطيعة؟ لأنه اليوم بسوريا عم نشوف فيه هيك توجهات، فكيف عم تحافظ أنتوا على سيرورة الحوار أنه الاختلاف بوجهات النظر كانت أو بالآراء منه هو خلاف أو قطيعة؟ لا بالعكس، هو تنوع، هو أكثر من هيك بكتير.
1: الفكرة الأساسية اللي نحن عم نشتغل عليها مو أنه كلنا نكون بهدف واحد أو لرأي واحد. لا مش هون الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية أنه كيف ممكن نعلم الناس يحترموا بعض، كيف ممكن يتقبلوا آراء بعض. ووجود هاي المساحة هنا يساعد الناس يكون في عنده استماع للآخر، يفهم وجهة نظره حتى لو ما كان متفق معه. يعني أنا ممكن أقعد معك حتى لو مو متفق معك، أشوف إيش نظرتك، إيش توجهك، أتعلم أنه يكون في عندي كمان استماع، مو بس بدي أفرض رأيي، بدي أفرض. فهاي المساحة هي وجود هاي المساحات تساعد يكون في حوار، يكون في تقبل الطرف الآخر وهكذا.
0: إذن تقبل الطرف الآخر واحتضان بعضنا البعض. طبعا كان هناك تركيز على مشاركة الشباب والنساء ضمن هالأنشطة كمان. ليش كان مهم أنه هن كمان يكونوا جزء أو أشاركتموهن أنتوا كمان ضمن هالأنشطة، مو فقط طبعا كحضور إنما كجزء من الفعالية والتعبير وحتى النقاش نفسه، النساء والشباب؟
1: للأمانة صدورين الشباب والنساء هن جزء أساسي من المجتمع، وهن من الناس الفعالين ضمن المجتمع، ولهم تأثير على هاي القضايا بشكل كبير ضمن جامعاتهم، ضمن عوائلهم، ضمن البيوت اللي موجودين فيها، حتى ضمن المؤسسات اللي موجودين فيها. فلازم هن مو بس يكونوا مجرد متلقين أنه بس يسمعوا، لا لازم يكون لهم مشاركات، لأنه مشاركاتهم عم تضيف لنا كجمعية، تخلينا نفكر أنه كيف ممكن إحنا نوسع دائرة الحوار بشكل أكبر.
0: يعني الفكرة هون أنه مو الشخص فقط أنه هو يشارك بيوم بفعالية ويرجع لحياته الطبيعية، لا، إنما يطلع معه شيء يستمر بعد انتهاء النشاط نفسه.
1: تماما.
0: طيب أستاذ عيسى، إذا نظرنا إلى الفعالية ككل والفعاليات اللي عم تقوموا فيها أنتوا بشكل عام، ما الأثر اللي أنتوا عم تطمحوا تتركوه سواء كان عند المشاركين أو حتى بعد انتهاء النشاط نفسه؟ شو بتتمنوا أنتوا توصلوا له بعد انتهاء الفعالية نفسها؟
1: والله يا أنصدورين، المساحات الحوارية أو ورش العمل أو الفعاليات اللي عم نقوم فيها هي خطوة مهمة ضمن مجتمعنا
0: أكيد،
1: لكنها مش النهاية. الهدف أنه يكون في دور حقيقي ومشاركة حقيقية من الشباب والنساء، ويكون لهم تأثير وصوت بالقضايا والقرارات اللي عم تمس حياة المجتمع بشكل عام.
0: طبعا أنا أضيف صوتي إلى صوتك، يمكن السلام فعلا يبدأ من مساحة صغيرة، مساحة نسمع فيها بعضنا البعض، نفهم اختلافنا ونعطي بعض فرصة لنحكي، ومن هاي المساحة ممكن تكبر الفكرة لتصير ثقافة بالمجتمع ككل. يعطيك العافية وشكرا لكم على هالفعاليات اللي عن جد نحن محتاجين لها بشكل عام وبشكل زخم بالمنطقة حاليا. الأستاذ عيسى خليف، المدير التنفيذي معية روافد الخابور، كنت ضيفي لليوم، يعطيك العافية.
1: يا هلا أنصدورين، وأنا سعيد بهاي الاستضافة وسعيد على اللفتة الكريمة بالنسبة لقضايا بناء السلام ولهذا التوجه. شكرا لكم مرة ثانية.
0: أبو قهدار مام هرتشت بو آشتي حزكم الفرس باسي هركسكي بكم كوبرنجا كجرنغان و دريه قوتو بيجو حواران و دكو دهيلي بهتر أم نيزيكي خوابن هر سال أم نيزيكي آشتي بن هر سال أم بهتر نيزيكي هفدو بنجي.

قدر ما بيام قهانا دستي من حزكم سليل وانجي بخينم بيامك هي دبيجة برأي السلام بيبدأ من طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض يعني شوام بهفرة دون ستينن دبينا مرجك وبتشتكي مازن ببيبك خوشب واحترام بتناصر يخو فرقك مازن تشدك بيامك جروني هاتي هيفا حزكم بيجم دبيجة بلا آشتي دسبيك يدنا بديا وبابي من تشي ببه بشتش داري دركب وي بابا روني بيامك ديجي دبيجة برنامج لك خوش جلك سباس بوام حزك عندما كنت تولد بنو هيفيا آشتية بو هر كسي و داي برسك اجمر هاتية حزكم سريجي لي بخينم ببرسك بلاز دورين يا هري زحمت كي جاية ام رأيي ايدي قدار بكين ياجي قبول بكركو ام بخواه شاشن لنارينا من دا قادو يمي زحمت ام الخوم كورورنكو ام شاشن الخوفة قرن جاقر جي لازمة لأم هفدو قدار بكين اختلاف وجودكارين زحمت حمولونه

0: چند سرانه که خوش چند پیامه وی خوش هفی دارم روزیان خوش و گش با آرامیل سرمه در باس ببه گوداری من مجاره که دیتر دوانده من داویده زیده بونه تابت لسر سوشل میدیا هر ایرو دشمه برگه یک امه یا تقانی هر دم هیه ایجا مجاره ایرم باوه هل بجارتی ابتزاز الکترونی خوده ما و دوریوه بخینه تابت گله کس هن محتوی نباش نجریزی بلاف دکن و او کس دبکو راستی وی وره هر کس جمع یعنی یا تچاوه سر دلیل گلوه بکه تچاوه آرام بکه تچاوه پارسنا حسابات خوب بکه تچه ادلی رقمی کن بکه و بلاغا دچاوه چه بفه که کسی که تبتیزاز دکه تشتشت بخوازه نگیه وی بهتر می بحثا وی مجاری بکن لگل برپرسی بشی تقنی لور لارتای بریز و ماموسته یونس الهیمس دما تخوش به
1: يا هلا هلا دوري المقدمات بر خوشبو تا مشوقه عندنا
0: مجار خوش تراسي ابتزاز الكتروني هاتيه
1: نا ام راسي نهاتم بس حوالي ما هن كتشون خورتن بوارچي بو يعني
0: مجارن بفيرانجي ايرو كتشو خورتان حمود جرينا باخد انا ثاني كتش ايرو خورجي راستيجي زياده زياده فكرين لفي مجاري اجابلا امجوده سببكن دما كوت راسي ابتزاز الكتروني هات تيتش بك
1: نقطه حري مهم اولا تديت انه يك اشترد كتبينه تبتزاز ذكاء انه براشتا بخواز يا تشنا تجير بحاولينا كرصيد تجير بحاولينا الا تجير برا بحاولينا رصيد بحاولينا افتش مش نيولو اولا طلبها يبجينين تمام يعني نقطة حري مهم اول يك طلبها يبجينين
0: دبي كنتو نترسة
1: ايوه تاني شي تلقطات الشاشة محادثة بقرة وتناوي حسابي يناسبك في حال منصاك بوك بمسنجر فردا تناوي يناسبك بشيء وتأدلة احتفاظ بك قشي وتطلباتي بجي ناينة تمام وتتبليغ السربك تتبليغ السربي بك المصيدة انه تحذر بك وتبلاغ بك لي انه حذر جبوشي انه فيها مبتزازك تمام يعني احدى خطواتي حذري قفاتك حذر بك اشتر بك حذر جبوشي ايوه تبي فيها شر ما ابتزاز ذكاء يعني منصة أكيد مراجعة بكن ويحذر بكن طبعا فتجاري يعني تجاري طلباتي وان بجينين وار نمشن يعني نخ نطرسن يعني
0: باش تقول دبكو تشتكي شتبو خاز برا يانجي حوالة لقر ورا ومحتواكي نباش خراب لسرت بلابك ابتزاز ويد في عالي دبا تدبر ده تشبك حياكو تبلاغ بشين دبكو فيديو يكي بلابك لسرت دبكو صورة بلابك إيرو مثلا الذكاء الصناعي قالك تشت لهفتي ند الطبقين إلي بنار نصانكو ذكاء صناعي بيدبر ده ويتشب ما مستع
1: اي اي شخوا فقرام قشبونا بياي بالذات يعني باعتبار أدوات الذكاء الصناعي بربوية وقال لك أدوات هنا يتشيبون رقابلي تني أنا كابر أدوات الذكاء الصناعي هنا رقابلي هاي يعني أنت تشنا محدد جيب خوازي اشتر بجي أزن كارم بكم ولكن أدوات دركتنا رقباوي كيمترة فاحتمال فيديك بلا بفي يكتيدة به أو سورتن بلا بفين مركب بالذكاء الصناعي مشكلاتك مروج شدك فخطواتي ويجب تشلو أزي كهرب تداروكها فيتشكي بكم بشكلك يقلكي باش أولا دبيت تعامل الموضوع بك بكل هدوء يعني لا سمح الله تشتك بلا بول سرمة دي سوشال ميديا دبيت شده به أولا أزي رابطوي ما ديف باش أزي رابطوي ما ديف وأزي هرم دجوجل دينم از چوکم طلب ازاله محتوى عبر جوجل او من خلال جوجل طلب ازاله محتوى عبر جوجل وموقعك اشترفبه توي موقع انتبك وتوي رابطتي خندري ويد طبعا جوجل اشتا سؤال بك وبكاف ما اف مقاله السرت يعني نشر بو وتتبين انتهاك تدهي كاف مقاله هنا تشم نصي تجر من الصيب حد الدين وتتالخين وتري صراخ وبكتبينه جوجل فتراكي يعني زمني قلكي هندك أو مشهوري عني راجي زائد موقعك دنجي هاي نافيوي ريبسكان أو ريبسكان شتك أو جي يعني خطوات تدهنة أول شي تهبك موقع بيكون رابطي وي مشهوري الباتة هي تهوي رابطي جي تخندري وي موقع هاني أو موقع هاني جي مساعدة إنه أو مشهوري عني رابع طبعا نقطة حري مهم دي ساجي عن بيجن قابة مشهورة كلو داكت تلقطات الشاشة جهير بقرة وحتى أف حردو خطوات تبك تكرن تي مراسلاوي منصها هني تي تبليغ سر منشور شيكه وتي مراسلاوي بك تي سولتكي ارفاق بك ايش وجه يخره انه فا اف شخص هني ازم ابلاغ قدمان دي اف محتوى هاتي بلاكرن محتوى مخالف ايش مره اف سورت مركب بالذكاء الاصطناعي تبع عربي تكتبين تبع انجليزي تكتبين تشاو تكتبين بكتبين ففريقات دعم اوي منصها هني يجي مراجعه بك تبيع حالها نت أبلغ شيكر سربي مشهور يعني سجها تا تمام قبل تبيع أبلغ شيك أو مشهور يعني تيرا هشتنا وحتى منصة شوات كج أوي خدية وي مشهور يعني وي حضرتك يعني ما تهلا أي تشكي بلا بك سر وين منصة هني
0: ما مستعد بحثة قلق مجاران كير تقول يك أدلة خوا صورة شاشة بقرة تطبيق بخوا أبلغ بك منشور يخوا هلا جوجل دا خواص بك ورا راكرن شغلك وتطبيق دي ترى اللي كانك منشور هادك
1: بدون هاي مهم إزالة المحتوى
0: أري
1: من جوجل تويات إليخينا وريبسكان
0: وريبسكان
1: ريبسكان قلك هي يعني ختمك بيرفكت يعني قلك يعني ايجابياتي برهنا
0: باش التجربه ولا الفيديو اللي درباس بونه وفي خطواتنا وعمليا بيك اني ومنشور شويه
1: طبعا طبعا
0: هناك مربح حسبك
1: يعني احد المرات بهبالكي مرتشيو يعني هبالكي ما يعني هات شلو صوره هات جيرك باندن بالذكاء الاصطناعي يعني كصوره شكيت النبو بس هات رك باندن الجيكي بيكون شخصك تيد هي فركب عند الهفدو يعني انه وانا حرد الجيكينا واف صورتي هاني مركب الذكاء الاصطناعي يعني قال وخلق ناس ناكن انه مركبه فما تبليغ ليه تشيكر دريا جوجل ده ومشهور فعلا هات راشتن ومد منصه فيسبوك جي تبليغ ليه تشيكر منصه جي او شخص هاني حظر كر انه اخطاء محتوى بلاكر يعني مرتشي ابويا
0: وعمليا
1: يعني بالرأي يعني
0: قدمك ومنشور بلا بو تشقيس واخد خوست حياك وورق إبلاغ كرن وحذف كرن
1: طبعا قبط مراسلة بك اشترت بجن 24 ساعات مهلد يعني حياة مراجعة
0: ليه بقرن
1: بس مهم قلك يعني قبط طلب قادمين تسورتي خوني برا رفاق بك انه بقى أزم يعني انه محتوى مخالف في جمر يعني ما أقوله نكري أف سورتنا مركبة بشكلك طبيعي فوجه غيش يعني او مشهور يعني تي راشتن
0: باشا بريكو كير بيجي هستي وكنابج قبل ما تقع الفاس بالراس امي شو براسنا خب كنكو خدينك ام راسي فان روشانج بالنيفا وناين نكس ما ابتزاز بك ونامر بلاغات اثر كسكي بكن
1: من ابتزاز الكتروني جي كنجي تشد ب شرطش كدين جي بيش
0: بلي.
1: يعني قابا يك اختراق اي حسابك اللي بات بك فيخطات بخاص وحمايات بك اولا تبيت كلمات ايف تشني الجمتا كلمات مرور تحرطم بغيرينا وتنكل ما تنيه كيدينا شحمار بهفره افشاشتي مزنه يعني قال لك حاب جبو
0: يقولون انا ها هر هيك جبوي فيسبوك وانستغرام وجبوي جوجل وجبوي موتشتانه
1: هنا بياخ افشاشتيك بعد شناب شما لأنه في حال يكش فان منصاته لنفترض أنبيجن بالعامية هاد اختراق كرن او تباسورده خلجيكي دانيبو ويكدي تفرضن قابا تيكا في منصاتك والآدنجي بجربينه والآدنجي بجربينه دفي حالها هنا منصاتها قشت به
0: معرض
1: اختراقي ومعرض ابتزازي يعني فخطوة حري مهم تكلماتي مرور تحرجاري بغيرينا ونيكي بش حمارة أبيك آددوا مصادقة ثنائية بفاعلين شو معنى مصادقة ثنائية؟ زان بيش معنوي
0: از من قي بيش يوم دركت نظام جام تشيكر ولا من سكيب كرت از نظام
1: ايه بات زان ايش معنوي واهي مسوالك شي با كرت كنترولي مصادقة ثنائية ايش معنوي حتى تكلمها مرور جي تيخي يعني تكلمها مرور على صح تيخي درباس نابه إلا تو أوكي بده الجمخة ف يعني دريا رسالاك سر تليفوني أو واتساب إلى آخري فمصادقة ثنائية جي قلكي باشا وكلمة مرور حرتم مرو بكارة وزحمت بجي كلمة مرور خرط به يعني حروف مزن تذهبن حروف يبتشوك أرقام تذهبن

الهيمس الاستوديو مرا حاضر بو ازدورين علي بو مهلبت هابونا بو قداريا واجي برنامج خوش تركر ببيامي وفا قالك سباس بو هرسبة لهيفية بن خليك كنوش برنامج يازين صاد وسلامت بن بخاطري واحد.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني. تتلفت حوالينا دخلي ضمه، عينك على شرقنا ولا عينك علينا؟ علينا ولا على شرقنا؟